اللي حقوه، وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا

0: تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: راديو حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
0: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: بكم مستمعين الأفاضل في عدد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بطنجة افتتاح الدورة الثانية للقاءات المتوسطية. انطلاق نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بفاس. بجرسيف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تنظم الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. إلى التفاصيل. انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
5: هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجارية تنظم بمبادرة من مؤسسة فنونية البغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نسائية المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض

0: المتوسطة. اليوم الأول تميز بتنظيم لقاء حواري حول موضوع محمد بن يحيى الطنجوي شاهد متميز على عصره. أطره الإعلامي والإذاعي عبد اللطيف بن يحيى والأديب قيس بن يحيى نجل الشاعر والصحفي الرحيل. هذا اللقاء شكل لحظة لاستحضار الذاكرة ونقلها حول شخصية ارتبطت بشكل وثيق بمدينة طنجة وتاريخها الثقافي وانفتاحها على العالم، وأتاح استعادة مسار شخصية جسدت من خلاله الشعر والصحافة والانخراط في الحياة العامة تصورا متعددا ومنفتحا للمغرب. وخلال هذا اللقاء استحضر قيس بن يحيى على الخصوص استحضر مشاعر استعادة صوت والده من خلال ذكرياته الشخصية وأعماله، مبرزا عمق الصلة التي تجمع الذاكرة العائلية بالمدينة التي احتضنت محمد الطنجاوي وعرفته بهذا الاسم.
1: وإلى فاس انطلقت نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. ويشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. ويشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان. والختم بجرسيف، حيث تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ما بين 25 و28 من شتنبر الجاري الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. وتتميز هذه الحملة بتقديم العدة البيداغوجية للبرنامج وتنظيم معرض لإبداعات المستفيدات، فضلا عن إلقاء دروس توجيهية وتوزيع مطويات تعريفية بالبرنامج، وكذا استمارات التسجيل بمختلف مساجد الإقليم على عموم الراغبين في الاستفادة من فصول محو الأمية تحت إشراف طاقم تربوي متخصص. وبهذا وصلنا إلى نهاية حصاد الجهاد لهذا اليوم، في أمان الله.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب، وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: في 10 أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: تحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. احنا لا نؤمن، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمن بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
4: من أبريل 2026 أصدر جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
8: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
7: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها لها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن
10: أكد
2: الجهات.
10: النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشاهد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة، باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات، مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: تحالفات، تنعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها، فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع. ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لأن تيتسنى بلادنا واحد مجموعة تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الأحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامية في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
3: في أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشف فيه معكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال ومازالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشف معكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية القطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. فهذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. المعلم مبارك مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
4: بالنسبة للحرفة هذه تعلمتها عن طريق الأخ ديالي الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي، وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمولود الثقافة هذه ديال الصناعة التقليدية، وفيها بزاف ديال الامتيازات، يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر واقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
2: معلم انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
4: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، تاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوا في مكان الطراق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام، من بعد التخرام كيجي ديال الرونتوراج كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش، من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر. ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون، المرحلة الأخيرة على حسب واش بغيتي تشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب، وأكثرية الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور على حسب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيدة اللي بغات.
2: من بين هاد المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
4: بالنسبة للأصعب مرحلة هي مرحلة ديال المونتاج، يعني في اللحظة اللي تكون كتسودي خص يكون عندك التركيز بدقة، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر دوبليك البياسه، يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
2: المعلم مبارك، واش التصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
4: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل، بالنسبه للمرحله الاولى كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافو شي بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير ليه تطلعوا نفس الموديل وتصاوبوا الشكيلات اللي بغا، وكاين المرحلة الثانية يعني كتكون التصميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب هذا الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في فيترينا للكليان، ولا كتكون عندك فكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسيقى.
5: تبارك الله عليك سيمبارك. اذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك انجاز قطعه واحده، وشنو اللي كيحدد المده ديال الصنعه؟
4: قريبا القطعه من البدايه حتى النهايه، حيت هي فيها مراحل، يعني كتكون في البدايه باش تجمع وتمونطيها والسيرتاج والنقش وجميع المراحل، هذيك تقريبا كيخصك واحد ساعه ونص ساعتين. عاد من بعد كدوز مرحله التشليل، في التشليل كتكون ماشي بياسه وحده، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليله.
5: كسؤال ما قبل الأخير سيمبارك، واليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفة، وشنو خاص باش نشجعوهم أكثر عليها؟
4: بالنسبة للشباب يعني كاين شيئا ما، لأن الصناعة التقليدية هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفة هذه، يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسة ديالو كيمشي كيدير تكوين، التكوين هذا كيكون من اختيارات أنه كيخسر هذه الحرفة هذه ويكون على فكرة بهذه الحرفة هذه كيجي تعلمها. بالنسبة للنصيحة اللي كنقدم للشباب هي أنه أزروا مجمع الصناعة التقليدية اللي كتواجد في أي مدينة، يأخذوا فكرة على الصناعة التقليدية عامة وعلى هذه الحرفة هذه خاصة، لأنها فيها الإبداع وفيها الفن وأنها مورد ثقافي ديال الأجداد ديالنا. يعني هذه الحرفة هذه راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايرة واحد المكانة ديالها ودايرة بلاصة في العالم كامل، لأنه تقريبا واخا راه المتطورات اللي كاينة وهاد الإنجاز اللي كاينة، إلا بغى الإنسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج، يعني التجأ الصناعة التقليدية ياخذ فكرة على البروجي اللي بغا، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادرة الوطنية، كاين برامج أخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغا.
5: في الأخير السيمبارك، إلا بغينا نوصفوا النقرة بكلمة أو جملة، شنو هي الكلمة اللي كتختار باش توصف لينا هاد الحرفة؟
4: بالنسبة لهاد الحرفة هذه كتمثل طرف من حياتي، لأنني الوقت اللي كندوز هنا في لاتولي ديالي واللي كندوز في التصاميم والإبداع وكنحاول نحط واحد بياسة يعني الأمر الواقع، يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لأنني كنمثل صانع مغربي وعندي هدف كشاب طموح والحمد لله.
5: شكرا لك سيمبارك على المعلومات اللي عطيتينا. مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفة النقرة، حرفة كتبدأ بمادة أولية وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمة كل تفصيلة، مع كل قطعة كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنع مستمرة، حكاية كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على أن تبقى حاضرة وتورثها الأجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقة جديدة مع حرفة مغربية جديدة وحكاية أخرى من ذاكرة المغرب. السلام عليكم.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع مع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع الدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم
7: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة،

0: لتدارسي وتقييمي هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: عقد مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
4: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
3: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، ونغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.

0: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بالنسبة لمباراة ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من أجل تصفيات كأس إفريقيا 2027 كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصة كبيرة احنا نربحوهم. عندي صراحة ثقة كبيرة في المدرب ديالنا بحكم المسيرة ديالو في كأس العالم 2026.
6: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنية الفوز على نظيره الغابوني وأعتقد أنها مناسبة لمجموعة من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
7: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
8: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم، وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة، وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيم كرة. إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت. غوسكزين إنغمسن، ماب راديو. ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: فيما يخص التحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هاد المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد مجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: 10 من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارادو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
8: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
7: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. شمفتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: تحالفات نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هاد المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لأن تيتسنى بلادنا واحد مجموعة تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الأحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامية في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
3: في أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
13: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
12: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامية في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، ونغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا

0: تعمل الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو. اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
2: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: فيما يخص التحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام توابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد مجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الأحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلو باش نتحالفوا معها.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: في 10 من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التسبيق، قلنا على أنه التسبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبات الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التسبيق، لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلع عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذن في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العمليات العقارية اللي كتمر في المنطقة ديالنا سلا الرباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كوصلناش خبر، لأنه جميع الأحوال كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا. حتى المنعش العقاري، أغلبية ديال المنعش العقاري ما بقاوش كيتعاملوا بالنوار.
0: نعم.
1: هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، نهضروا على الجهة ديال الرباط سلا.
0: نعم.
1: من جهات أخرى الله أعلم. بالنسبة للنوار، أنت كما قلتي تحت الطبلة، يعني شي حاجة اللي ما كتخليش الأطراس، ما كتخليش الحجة.
0: نعم.
1: ما كتخليش إلى وقع لك شي مشكل باش تثبت أنك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي وفق وضعية خايبة، اللي كيعطيه.
0: نعم.
1: هو اللي كيحتاط واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاط واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه.
0: نعم. موقف
1: إلى وقع شي مشكل.
0: نعم.
1: حيت لو وقعت العملية تما ترى ما كاين حتى شي مشكل.
0: هنا فين غادي يبان لي الاشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: ملي غادي نتكلموا على المشاكل.
1: نعم.
0: المتعلقه بالنوار، ونعطيو امثله.
1: نعم.
0: مثلا جوج ديال الاطراف.
1: نعم.
0: عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصه ان المساله ديال النوار تطرح في مساله عقد الوعد بالبيع.
1: غالبا يعني ان الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
0: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به.
1: نعم. نعم.
0: الاشكالات اللي كتطرح، وربما على انه عندنا الان ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكنت يعني والدوله كتعمل جاهده من اجل محاربه الظاهره اللي هي ظاهره سلبيه. وايضا المهنيين والاعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيو او لا كنساهموا في اطار التوعيه القانونيه من اجل عدم الانسان باش ما يتعاملش بالتعامل او ما يسمى عليه بالنوار. اذا الاستاذ منتصر، جوج ديال الاطراف اتفقوا باش غادي يبيعوا ويتشراو.
1: نعم.
0: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري.
1: نعم.
0: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار ما نكتبوش في العقد، وما نقولوش قدام الموثق، وما نتكلموش قدام الموثق، تعطيه لي بيني وبينك.
1: نعم.
0: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ. وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه باش تجمعوا، وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى، انت اصبحت يعني اصبحت امام اشكال حقيقي.
1: ما كتبتيش شي وثيقه.
0: لا
1: هو دابا الغريب بعض الحالات ملي كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار.
0: أجي.
1: يعني مساله غريبه، ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو. يعني مساله صراحه صعيبه انك تفهمها.
0: نعم. اسمح لي الاستاذ منتصر، ملي جبتي هذه المساله هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر؟ اسمح لي باش نوضح
1: القانون. دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف.
0: تمام. هنا فين بغيت
1: انا ربما غنربح واحد النسبه من المصاريف.
0: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطه المهمه جدا. علاش؟ لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصه كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو، كيقول له تخلص التسجيل والتحفيظ. انا كنتكلم بها كنسطوها حديث المقاهي، ما كيمشيوش
1: على حديث ديال المقاهي.
0: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب،
1: غير شي حاجه النوار
0: وعطيش عليك ونقص عليك. ولكن كاين
1: اشكال. نعم.
0: انا في قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون، لانه الانسان كون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة.
1: نعم.
0: بالتعامل بالنوار كيف.
1: نعم.
0: ما قلنا هذه حالة بسيطة جدا.
1: نعم.
0: السيد أعطى النوار، داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا يقدر يكون عنده سوء نية.
0: نعم.
1: أنه مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع، وانت داك الوعد بك كنا قلنا راه واحد خصك واحد واحد المده شهرين 3 شهور 4 شهور باش تمر البيع النهائي على اساس خص يخرجك شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرجلكش.
0: تمام احنا كنتكلموا على الاشكاليات المنظمه ما خرجلكش القرض البنكي
1: ولا فتي داك المده.
0: نعم
1: إلا فتي داك المدة مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شوية على بال كيكون سندير معك النوار باين ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاتكش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نية خايبة إي ديك الساعة يمشي يطلب الفسخ.
0: نعم
1: يطلب منك الفسخ ما تبغيش تفسخ ما يمشي للمحكمة يقول السيدة دات معاه شهر ونص شهر ونص داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش معايا العملية بغيت نفسخ وغا يفسخ لانه ما لقيتش شي وثيقه اللي كتبت انك عطيتي النوار.
0: نعم
1: هادو كنضرب بحال استثنائيه ما كذبوش الله ماشي كاع الناس يعني بالنيه السيئه
0: بحال كون انا ديالنا هو انه نبينوا الاشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من الحالات كيف ما قلنا الاستاذ المنتصر انت بديتي كتكلم عليها.
1: نعم.
0: عندنا انه هناك من يتعامل بحسن النيه.
1: نعم
0: وهناك من يتعامل هما الاغلبيه وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النيه عطينا هاد الحالات مثلا انسان هو تعامل معك بحسن النيه وبغى يخفف عليه عند النيه ديالو كيف كنخفف عليه الضريبه الى غير ذلك ما عارفش انه غتجيه المراجعه وتكلمنا على هذه الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخفف عليا الضريبه تخفف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت ولتي امام اشكال قانوني اخر ربما لكون ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع عليك العمليه كتعمل الفسخ
1: تكون وضعيه مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملتش العمليه كتشوف تقلب بصحه واحده اخرى.
0: تمام هذا اشكال
1: كنتي عاطي فلوس صح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال الفهم ديالك انت ديال الامور.
0: نعم
1: تيقول سيدنا السيد هذا كاين الناس كتلقى عنده العقليه ديالو
0: نعم
1: ماشي بحال زعما كيف كيشوف ديما من
0: المصلحه ديالو
1: هو. نعم هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر. واسيدي انا درت معاه ونتعطل عليا شهرين اسيدي راه السيد راه مشى للبنك ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا نتعطل
0: نعم
1: ورد لي فلوس لا ما ضبط ليش
0: ما ضبطش الفلوس. نعم
1: كاينين هاد الحالات راه واخا
0: كاينين ولا وكان شوف ناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
1: ما تحش راسك داك الموقف
0: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان عمل واحد العمليه ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الامثله باش كنوضحوا المعنى او لا يعني كيبان لينا الاشكالات الحقيقيه والانعكاسات السلبيه والعواقب ديال التعامل بالنوار. احد المنعشي العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعه ارضيه باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا ونظرا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مساله الهمزه الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الاشكالات يغامر واحد المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده نيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباع ليهش واحد العمارات ما تباعوليش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العمليه ديال البيع النهائي. الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل التمديد معاه المره الاولى والمره الثانيه لكن السيد كان في حاله عسر ما قدش يكمل. السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوه ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع السيد ما قدش يثبت على انه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم ما كنتكلموا على 700 مليون يعني اشكالات كبيره جدا هذه من بين الاشكالات وحنا عطينا مثال حي. ايضا الاستاذ المنتصر نتكلموا على اشكالات اخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار.
1: نعم اعطيتني واحد الاشاره مهمه استاذ هشام انا قلتي انه كان هو اللي يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مساله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وانه كيلتزم بواحد الالتزام وكيبقى بني الالتزام ديال الالتزام اخر.
0: نعم
1: ما تبقاش هذا القديم ما ننصحوش الناس انهم يديروه. نعطيك مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح.
0: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الاسهام في التوعيه القانونيه.
1: كيكون غادي يشري واحد الدار وكتلقاه كاري دار له اخرى.
0: نعم.
1: كيقول ذاك الدار اللي كاري عنده انا الشهر الجاي نخوي لك الدار. هو باني على اساس انه راه العمليه غتكون وجدت لا ما عمرك ما تبني على هذيك العمليه تتم. ولا كتبقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغياخد ما عنده شي فلوس, من بعد اسمه مع عملية كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشي شي بلاصه واحده اخرى. وانت باقي العملية الاولى باقي ما
0: تمتش,
1: وربما كتعطي شي كيعطي شي شي كان ولا شي حاجه. وباني لانك عملية الاولى تكمل
0: وما كتمش.
1: باش الناس خصهم يبقاو هاد المساله يبقاو يردوا معها البال, ما تبنيش التزام على التزام اخر
0: حتى يتحقق
1: داك الاول, عاد ديك الساعه تاخذ التزامات
0: ديالك.
1: بالنسبه للنوار كما قلتي كيصطعوا لي بزاف ديال المسائل, لان كما قلتي ها هو كاين وفاه, ربما حجز, ربما تقيد احتياطي, ربما بزاف ديال المسائل. وعاد كيعرض الفلوس ديال هذاك اللي عطاهم كيتعرضوا للضياع. كاين المراجعه الضريبيه, لانه ما كنقولوا النوار يعني راك الثمن صرحتي به راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه, راه هذه بديهيه. الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات. من مثلا قلت يعطي 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضرائب, ما تغفلش عليها. دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه. كاين بزاف ديال المسائل. حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه, هي انه انا سيدي عطيتي النوار والحمد لله جاب الله التيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع. طبعا مي كتبيع إذا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبة الأرباح العقارية ضريبة الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية. علاش كتحسب؟ على الهامش ديال الربح, شحال ربحتي. كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص أكثر. أنت عطيتي النوار يعني كتحسب على راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق. مي كتجي تبيع وكتبيع وهذاك السي اللي يشري من عندك كيصرح معك الثمن الحقيقي باش سميت, فكيولي عندك واحد لا مارش دو مينيفيس كبير, يعني واحد الهامش ديال الربح كبير. كتخلص واخا راه ما كاينش في الحقيقه, راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار. ولكن في الورق راه كاين. انت شريتي مثلا ب 40 واخا انت راك شريتي ب 60 وشريتي ب 40 وبعتي ب 100.
0: وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه الضريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار, وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار, نخليوها الحلقه
1: إن شاء الله
0: المقبله بحول الله تعالى.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع. واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم, وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس, دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
0: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
3: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
2: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، ونغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100%
7: في المغرب.
8: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو
4: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ما براديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: تحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمن، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمن بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها امام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بان حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطه بالحادثه ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
0: ما براديو، ما براديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
12: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع الارتفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل السياسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق. وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتح نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل السياسي.
0: إن غميس نيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في عدد جديد من حصاد الجهات، وإلى العناوين. بطنجة افتتاح الدورة الثانية للقاءات المتوسطية. انطلاق نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بفاس. بيغرسيف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تنظم الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. إلى التفاصيل. انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
14: هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجارية، تنظم بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نسائية المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات ونظرات.

0: وانفتاحها على العالم، وأتاح استعادة مسار شخصية جسدت من خلاله الشعر والصحافة والانخراط في الحياة العامة تصورا متعددا ومنفتحا للمغرب. وخلال هذا اللقاء استحضر قيس بن يحيى على الخصوص استحضر مشاعر استعادة صوت والده من خلال ذكرياته الشخصية وأعماله، مبرزا عمق الصلة التي تجمع الذاكرة العائلية بالمدينة التي احتضنت محمد الطنجاوي وعرفت بهذا الاسم.
1: وإلى فاس انطلقت نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. ويشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. ويشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان. والختم بجرسيف، حيث تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ما بين 25 و28 من شتنبر الجاري الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. وتتميز هذه الحملة بتقديم العدة البيداغوجية للبرنامج وتنظيم معرض لإبداعات المستفيدات، فضلا عن إلقاء دروس توجيهية وتوزيع مطويات تعريفية بالبرنامج، وكذا استمارات التسجيل بمختلف مساجد الإقليم على عموم الراغبين في الاستفادة من فصول محو الأمية تحت إشراف طاقم تربوي متخصص. وبهذا وصلنا إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، في أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مع براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100%
4: في العاشر من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقاء الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: المصداقية والخبر اليقين مع براديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على مراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كثيرا هذه النتائج نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما سيأتي به الأيام القادمة من تطورات.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
3: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
2: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: صحته.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: فيما يخص التحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هاد المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: ماب راديو.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامي في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشاهد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة، باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها، يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات، مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال، والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: في 10 من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو
2: إفريقيا. هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا. هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كثيرا هذه النتائج نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
7: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
6: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية، نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: انغمس نمكورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغمسن غماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشفوا فيه معكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال، وما زالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشفوا معكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية القطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. فهذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. المعلم مبارك، مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة، وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
8: بالنسبة للحرفة هذه تعلمتها عن طريق الأخ ديال الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي. وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمورد الثقافة هذه ديال الصناعة التقليدية، وفيها بزاف ديال الامتيازات. يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر الواقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
2: معلم، انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
8: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، ثاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوها في مكان الطراق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام. من بعد التخرام كيجي ديال الرونتوراج، كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش. من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر، ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون، المرحلة الأخيرة على حسب واش بغيتي تشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب. وأكثرية الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور، على حسب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيدة اللي بغات.
2: من بين هاد المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
8: بالنسبة للأصعب مرحلة هي مرحلة ديال المونتاج. يعني في اللحظة اللي تكون كتسودي خصك تكون عندك التركيز بدقة، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر دوبليك البياسه. يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
2: المعلم مبارك، واش التصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي، ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
8: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل. بالنسبه للمرحله الاولى، كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافوه فشي بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير لي طلعوا نفس الموديل وتصاوب له الشكيلات اللي بغا. وكاين المرحلة الثانية، يعني كتكون التصميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب هذا الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في فيترينا للكليان، ولا كتكون عندك فكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسم.
2: تبارك الله عليك سي مبارك. إذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك إنجاز قطعة واحدة، وشنو اللي كيحدد المدة ديال الصنعة؟
8: قريبا القطعة من البداية حتى النهاية، حيت هي فيها مراحل. يعني كتكون في البداية باش تجمعها وتمونطيها والسيرتاج والنقش وجميع المراحل، هذيك تقريبا كيخصك واحد ساعة ونص ساعتين. عاد من بعد كندوز مرحله التشليل. في التشليل كتكون ماشي بياسه وحده، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليله.
2: كسؤال ما قبل الاخير سي مبارك، هو اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه، وشنو خاص باش نشجعوهم اكثر عليها؟
8: بالنسبه للشباب، يعني كاين شيئا ما، لان الصناعه التقليديه هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفه هذه. يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسه ديالو كيمشي كيدير تكوين، التكوين هذا كيكون من اختيارات انه كيخسر هذه الحرفه هذه، ويكون على فكره بهذه الحرفه هذه كيجي يتعلمها. بالنسبه للنصيحه اللي كنقدم للشباب هي انه يزوروا مجمع الصناعه التقليديه اللي كتواجد في اي مدينه، ياخذوا فكره على الصناعه التقليديه عامه وعلى هذه الحرفه هذه خاصه، لانها فيها الابداع وفيها الفن، وانها مورد ثقافي ديال الاجداد ديالنا، يعني هذه الحرفة هذه راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايره واحد المكانه ديالها ودايره بلاصتها في العالم كامل، لانه تقريبا واخا راه المتطورات اللي كاينه وهذا الانجاز اللي كاينه، الا بغى الانسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج يعني التجا الصناعه التقليديه ياخذ فكره على البروجي اللي بغى، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادره الوطنيه، كاين برامج اخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغى.
2: في الاخير السمبارك الا بغينا نوصفه نقره بكلمه او جمله، شنو هي الكلمه اللي كتختار باش توصف لنا هذه الحرفه؟
8: بالنسبه لهذه الحرفه هذه كتمثل طرف من حياتي، لانني الوقت اللي كندوز هنا في لاتولي ديالي واللي كندوز في التصاميم والابداع وكنحاول نحط واحد بياسه يعني امر الواقع يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لانني كنمثل صانع مغربي وعندي هدف كشاب طموح والحمد لله.
2: شكرا لك سمبارك على المعلومات اللي عطيتينا. مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفة النقرة، حرفة كتبدأ بمادة أولية وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمة كل تفصيلة، مع كل قطعة كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنع مستمرة، حكاية كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على أن تبقى حاضرة وتورثها الأجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقة جديدة مع حرفة مغربية جديدة وحكاية أخرى من ذاكرة المغرب. سلام عليكم.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
10: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة
11: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء راديو.
12: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
11: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: بالنسبة لمباراة ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من أجل تصفيات كأس إفريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصة كبيرة احنا نربحوهم. عندي صراحة ثقة كبيرة في المدرب ديالنا بحكم المسيرة ديالو في كأس العالم 2026.
14: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنية الفوز على نظيره الغابوني،

واللي وصل له المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي وغتكون بدايه مشرفه و غندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محلياً. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: فيما يخص

0: التحالفات. نعاود ناكد لكم اليوم كما اكدناه في الحمله الانتخابيه، نحترم جميع الاحزاب، كاع الاحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمه الزهراء ولا ديال القياده الثلاثيه، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمن، هذا الجيل تاع الاصل المعاصره لا يؤمن بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها امام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بان حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطه بالحادثه ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء، المصداقيه والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولاسيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملكة التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
5: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
4: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: في العاشر من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول موضوع عقد الوعد بالبيع، خاصة عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: مرحبا أستاذي هشام، وشكرا للاستضافة.
0: إذن أستاذي الفاضل، في الحلقة الماضية أو في الحلقتين الماضيتين تكلمنا على مسألة التطبيق، قلنا على أنه التطبيق من الأفضل أنه يودع داخل محاسبة الموثق من أجل تفادي مجموعة من الإشكالات.
1: نعم.
0: ومادام تكلمنا على التطبيق، لابد نتكلم أيضا على واحد الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة على المحاربة ديالها، يعني ما يصطلع عليها باسم النوار.
1: نعم.
0: يعني واسمه دال عليه، الأسواد اللي كاين كيسميه تحت الطبلة إلى غير ذلك. إذا في هذه الحلقة الأستاذ منتصر العالمي بغينا نتكلموا على الإشكالات والسلبيات المتعلقة بالنوار.
1: هو دابا النوار هو كما قلتي هو واحد الطائرة سلبية، ولكن كاين شي مناطق اللي هو صراحة بدا كيقل التعامل بها. بحال دابا أنا موثق سلا، كنشوف العملية العقارية اللي كتمر في المنطقة ديال الناس لا رباط إلى آخره، نقص بزاف اللجوء ديال النوار. وخا يقدروا في شي حاجة حنا ما كنوصلناش خبر، لأنه جميع الأحوال ملي كيكون النوار كيحاولوا ما يهضروش قدام النوطير، ولكن كتبان واش باقيين كيتعاملوا حتى المنعش العقاري. أغلبية ديال المنعش العقاري ما بقاوش كيتعاملوا بالنوار. هذه صراحة هذه مسألة إيجابية، نهضروا على الجهة ديال الرباط سالا، أما الجهات الأخرى الله أعلم. بالنسبة للنوار أنت كما قلتي تحت الطبلة، يعني شي حاجة اللي ما كتخليش الأطراس، ما كتخليش الحجة.
0: نعم.
1: ما كتخليش إلى وقع لك شي مشكل باش تثبت أنك عطيتيه. هذا هو المشكل. المشكل ماشي في اللي كياخذ النوار، هو ماشي اللي هو في وضعية خيبة، اللي كيعطيه.
0: نعم.
1: هو اللي كيحتاس واحد الموقف اللي هو يعني كيحتاس واحد الموقف اللي لا يحسدوا عليه.
0: نعم. موقف
1: إلى وقع شي مشكل.
0: نعم.
1: حيت لو وقعت العملية تما
0: هنا فين غادي يبان هنا فين غادي يبان الإشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: من غادي نتكلموا على المشاكل.
1: نعم.
0: المتعلقة بالنوار ونعطيو أمثلة.
1: نعم.
0: مثلا جوج ديال الأطراف.
1: نعم.
0: عملوا اتفاق ديال الوعد بالبيع، خاصة أن المسألة ديال النوار تطرح في مسألة عقد الوعد بالبيع.
1: غالبا يعني أن الناس اللي كيكونوا كيتعاملوا بالنوار
0: في عقد ديال الوعد بالبيع اللي كيتم التعامل به.
1: نعم. نعم.
0: الإشكالات اللي كتطرح، وربما على أنه عندنا الآن ملفات في المحاكم اللي كتروج نظرا للتعامل بالنوار، وكانت يعني والدولة كتعمل جاهدة من أجل محاربة الظاهرة اللي هي ظاهرة سلبية. وأيضا المهنيين والإعلام من خلال برنامج القانون والناس كنوعيو أو كنساهموا في إطار التوعية القانونية من أجل عدم الإنسان باش ما يتعاملش بالتعامل أو ما يسمى عليه بالنوار. إذا الأستاذ منتصر، جوج ديال الأطراف اتفقوا بياش غادي يبيعوا وتشراو.
1: نعم.
0: طرف غادي يبيع وطرف غادي يشري.
1: نعم.
0: كيعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، كيقولوا داك الطرف الاول تعطيني واحد المبلغ ديال النوار ما نكتبوش في العقد، وما نقولوش قدام الموثق، وما نتكلموش قدام الموثق، تعطيه لي بيني وبينك.
1: نعم.
0: تخيل معايا انت عطيتي هذا المبلغ، وربما بعد النوبات كيكون مبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: عطيتي المبلغ اللي ربما تعبتي عليه باش تجمعوا، وقع ما وقع داك السيد اللي عطيتيه النوار مات توفى، انت اصبحت يعني اصبحت امام اشكال حقيقي،
1: ما كتبتيش شي وثيقه.
0: نعم.
1: لا هو دابا الغريب بعض الحالات ملي كتلقى المشتري هو كيقلب على النوار.
0: أجي.
1: يعني مساله غريبه، ربما كتلقى هو كيقول لك راه سميتو، يعني مساله صراحه صعيب انك تفهمها.
0: ربما
1: كتلقى
0: نعم اسمح لي الاستاذ منتصر، ملي جبتي هذه المساله هذه كنتكلم هنا على الجهل بالقانون. علاش الاستاذ منتصر اسمح لي باش نوضح
1: القانون؟ دابا هو كيفكر انه هو يقتصد على المصاريف.
0: تمام. هنا فين بغيت
1: انا ربما غنربح واحد النسبه من المصاريف.
0: وهنا فين بغيت نوقف هذه النقطه المهمه جدا. علاش؟ لانه الانسان ما كيمشيش عند الجهات المختصه، كيكون هي جالس مقهى مثلا كيتكلم مع الاصدقاء ديالو، كيقول له تخلص تسجيل والتحفيظ. ملي كنتكلم بها كنسطوها حديد المقاهي، ما كيمشيوش
1: على حديد ديال المقاهي،
0: كيقول له تخلص مثلا 10 مليون ولا 20 مليون اداره التسجيل والضرائب،
1: غير شي حاجه النوار
0: ونقص عليك. ونقص عليك. ولكن كاين
1: شي اشكال. نعم نعم.
0: انا فين قلت لك انه المساله يعني نتيجه الجهل بالقانون، لانه الانسان كون كان ضابط القانون ومشى عند الناس المختصين غادي يفهم شنو هي الانعكاسات السلبيه المتعلقة.
1: نعم.
0: بالتعامل بالنوار كيف ما قلنا، هذه حالة بسيطة جدا.
1: نعم. نعم.
0: السيد أعطى النوار داك السيد الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا يخلي قاعد يكون عنده سوء نية.
0: نعم.
1: أنه مثلا كما قلنا أغلبية اللي كيطلبوا النوار كيطلبوا في الوعد بالبيع. وانت داك الوعد بك كنا قلنا راه واحد خصك واحد واحد المده شهرين ثلاث شهور اربع شهور باش تمر البيع النهائي على اساس خصك يخرجك شي قرض بنكي ولا سميتو ولا داك القرض البنكي ما خرجلكش.
0: تمام احنا كنتكلموا على الاشكال من ضمنها ما خرجلكش القرض البنكي
1: ولا فتي داك المده.
0: نعم
1: إلا فتي داك المدة مثلا هو دار معك شهرين ولا دار معك 45 يوم هذاك اللي كتلقى كيطلب النوار كتلقى شوية على بال كيكون سندير معك النوار ندير معك 30 يوم ولا ندير معك 45 يوم 45 يوم ما كفاتكش باش يخرج القرض البنكي يقدر هو لا كان عنده نية خايبة إي ديك الساعة يمشي يطلب الفسخ.
0: نعم
1: يطلب منك الفسخ ما تبغيش تفسخ ما يمشي للمحكمة يقول السيد دات معاه شهر ونص راه شهر ونص داز وباقي ما جابش ليا سميتو ما جاش يسمع العملية بغيت نفسخ بغا يفسخ لانه انت ما عندكش شي وثيقه اللي كتبت انك عطيتي النوار.
0: نعم
1: هادو كنضربو حاله استثنائيه ما كذبوش الله ماشي كاع الناس يعني بالنيه
0: السيئه لا ولكن الدور ديالنا هو انه نبينوا الاشكالات والسلبيات ديال التعامل ديال النوار من الحالات كيف ما قلنا الاستاذ المنتصر انت بديتي كتكلم عليها.
1: نعم.
0: عندنا انه هناك من يتعامل بحسن النيه.
1: نعم
0: وهناك من يتعامل هما الاغلبيه وهاد الناس اللي كيتعاملوا بحسن النيه عطينا هاد الحالات مثلا انسان هو تعامل معك بحسن النيه وبغى يخفف عليه عند النيه ديالو كي كنخفف عليه الضريبه الى غير ذلك ما عارفش انه غتجي المراجعه وتكلمنا على هذه الاشكالات اللي ربما انه يجي من بعد كيقول لك اودي انا تخف عليا الضريبه تخف عليا المراجعه وكيقنع الطرف الاخر كيقول له انت تخلص واحد المبلغ قليل في التسجيل في التحفيظ انت غادي تخفف عليك السيد عطاه النوار في الوعد بالبيع لغت ليه جات الحاله ديال الوفاه وكيف ما قلت هذه الحاله ديال الوفاه ولا الوراثه بغاو يكملوا معاك شكل ولكن ولا كان عنده قصيرين كيف ما قلت اشكالات قانونيه انت ولتي امام اشكال قانوني اخر ربما لكون ما كنتش عاطي النوار صافي كتخلع عليك العمليه كتعمل الفسخ
1: كتكون فوضى مريحه مع راسك الا كملت العمليه مرحبا ما كملش العمليه كتشوف تقلب بصه واحده اخرى.
0: تمام هذا اشكال
1: كنت عاطي فلوس صحاح كتولي في مشكل وبعض المرات غير حسن النيه يقدر يكون السيد عنده حسن النيه ولكن هو فاهم ديالو الامور ماشي بحال فاهم ديالك انت ديال الامور.
0: نعم
1: تيبقى السيد هذا كاين الناس كتبقى عنده العقليه ديالو
0: نعم
1: ماشي بحال زعما كيف كيشوف ديما من
0: المصلحه ديالو
1: هو. نعم هو كتبان ليه المصلحه ديالو هي الاولى ما كيشوفش المصلحه ديال الاخر. واسيدي انا درت معاه وانا تعطل عليا شهرين اسيدي راه السيد راه مشى للبنكه ودار مجهود صبر معاه واحد شويه لا تعطل
0: نعم
1: ضرت لي فلوس لا ما ضرت ليش
0: فلوس ما ضرتش فلوس. نعم
1: كاين هاد الحالات راه واخا
0: كاينين ولا وكان عايش شوف الناس كيعانوا منها الاستاذ منتصر شوف
1: ما تحش راسك داك الموقف
0: انا نعطيك مثال حي انا احد الاصدقاء كان عمل واحد العملية ديال الوعد بالبيع وكنعطيو هاد الأمثلة باش كنوضحوا المعنى.
1: نعم.
0: او لا يعني كيبان لنا الإشكالات الحقيقية والانعكاسات السلبية والعواقب ديال التعامل بالنوار. احد المنعشين العقاريين صديق ديالي مشى شرا عمل واحد الوعد بالبيع يعني مازال ما شاش عمل واحد الوعد بالبيع على واحد البقعة أرضية باش غادي يبني بها وكان واحد المبلغ مهم جدا.
1: نعم.
0: ونهارا كيف ما كنقولوا تكلمنا على مسألة الهمزة الى غير ذلك لان هي اللي كتخلي الانسان يوقع في هاد الإشكالات يغامر. واحد المبلغ اللي هو كبير اللي هو تقريبا على ما اظن شي 7 مليون ديال الدرهم يعني 700 مليون سنتيم ديال النوار على اساس الطرف الاول عنده نيه حسنه انه يتمم معاه البيع هو عوال انه غادي يبيع واحد البروجي اللي كان بانيه وغادي يبيع باش يمول داك العقار ديالو داك البروجي ما تباع ليهش واحد العمارات ما تباعوليش ما لقاش السيوله الماليه باش يكمل داك العمليه ديال البيع النهائي. الطرف الثاني صبر عليه باش نكونوا واضحين الطرف الثاني صبر وعمل التمديد معاه المره الاولى والمره الثانيه لكن السيد كان في حاله اسره ما قدش يكمل. السيد منين تعطل عليه مشى عمل الدعوه ديال الفسخ ديال الوعد بالبيع السيد ما قدش يثبت على انه عطى المبلغ ديال النوار مبلغ مهم كنتكلموا على 700 مليون يعني اشكالات كبيره جدا هذه من بين الاشكالات وحنا عطينا مثال حي ايضا الاستاذ المنتصر نتكلموا على اشكالات اخرى مثلا الحجز بغيتك تكلم لي عليها مثلا الحجز والتقييد الاحتياطي اللي ممكن يوقع للعقار.
1: نعم عطيتني واحد الاشاره مهمه استاذ هشام انا قلتي انه كان هو اللي يبيع واحد المشروع باش يمول هذا المشروع هذه مساله كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس وانه كيلتزم بواحد الالتزام كيبقى بني الالتزام ديال الالتزام اخر.
0: نعم
1: ما تبقاش هذا القديم ما ننصحوش الناس انهم يديروه. نعطيك مثلا المثال البسيط كتلقى مثلا واحد يشري واحد العقار غادي يسمح لي هذا قوس مفتوح.
0: نعم بالعكس هذا هو يعني الهدف ديالنا دائما هو الاسهام في التوعيه القانونيه. نعم.
1: كيكون غادي يشري واحد الدار وكتلقى كاري دار له اخرى.
0: نعم.
1: كيقول داك الدار اللي كاري عنده انا الشهر الجاي نخوي لك الدار وباني على اساس انه راه العمليه غتكون وجدت. لا ما عمرك ما تبني على هذيك العمليه حتى تتم. ولا كتلقى مثلا وعد باش يبيع لواحد السيد وغيخدم عنده شي فلوس من بعد اسمه مع عملية بيه كيمشي كيلتزم كيقول الاخر كيمشي شي بلاصه واحده اخرى وانت باقي العملية الاولى باقي ما تمتش وربما كتعطي شي كيعطي شي شيكان ولا شي حاجه وكيز وباني لانك عملية الاولى تكمل
0: وما كتمش
1: باش الناس خصهم يبقاو هاد المساله يبقاو يردوا مع البال ما تبنيش التزام على التزام اخر
0: حتى يتحقق
1: داك الاول عاد ديك الساعه تاخذ التزام
0: ديالك.
1: بالنسبه للنوار كما قلتي كيتطلعوا لي بزاف ديال المسائل لان كما قلتي ها هو كاين وفاه ربما حجز ربما تقيد احتياطي ربما بزاف ديال المسائل وعاد كيعرض الفلوس ديال هذاك اللي عطاهم كيتعرضوا للضياع كاين المراجعه الضريبيه لانه ما كنقولوا النوار يعني راك الثمنه صرحتي بها راه ما كيوافقش القيمه الحقيقيه راه هذه بديهيه الاداره ديال الضرائب راه عموما كتلقى عندها القيمه الحقيقيه ديال العقارات من مثلا قلت يعطي 700 مليون ديال النوار على هذه المساله ديال تغفل اداره الضريبه ما تغفلش عليها دونك راه مباشره عرف راسك انها تجيك المراجعه الضريبيه.
0: نعم
1: كاين بزاف ديال المسائل. حاجه واحده اخرى هي بالغه الاهميه هي انه انا سيدي كاع عطيتي النوار والحمد لله جاب الله التيسير ودات كلشي على ما يرام وتملكتي داك العقار ودات واحد المده وبغيتي تبيع طبعا مي كتبيع إذا ما كنتيش معفي كتخلص ضريبة الأرباح العقارية ضريبة الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية. علاش كتحسب؟ على الهامش ديال الربح شحال ربحتي كل ما ربحتي بزاف كل ما كتخلص أكثر. أنت عطيتي النوار يعني كتحسب على راك شريتي واحد الثمن قل من الثمن ديال السوق مي كتجي تبيع وكتبيع وهذاك السي اللي يشري من عندك كيصرح معك الثمن الحقيقي باش سميت فكيولي عندك واحد لامارش دو مينيفيس كبير يعني واحد الهامش ديال الربح كبير كتخلص واخا راه ما كاينش في الحقيقه راه ما كاينش لانك تعطيتي النوار.
0: نعم
1: ولكن في الورق راه كاين انت تمام. شريتي مثلا ب 40 واخا انت راك شريتي ب 60 شريتي ب 40 وبعتي ب 100.
0: نعم وشنو رايك استاذ المنتصر العالمي هذه النقطه المتعلقه يعني بالمراجعه الضريبيه واللي كتكون مبنيه اساسا على التعامل بالنوار وحنا كنتحدثوا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار نخليوها الحلقه
1: إن شاء الله.
0: المقبله بحول الله تعالى.
1: مرحبا
0: شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات نيرت حول هذا الموضوع واذكر انكم استاذ موثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة. إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت. غوسكزين نغميسن جماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلال أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
0: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بخص تحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. احنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الاصل المعاصر لا يؤمنوا بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها امام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بان حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطه بالحادثه ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولاسيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملكة التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلال أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
8: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولاسيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100

0: من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
1: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريتا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: في 10 أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر. ومن أجل مستقبل

0: للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: جاءتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما
4: شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100%
7: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: ماب راديو. ماب راديو اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
8: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. ماب
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: فيما يخص التحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. احنا لا نؤمن، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمن بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها امام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بان حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطه بالحادثه ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء، المصداقيه والخبر اليقين. ماب راديو. إنغمي سنين كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، قوسكزين إنغمي سن، قماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه، وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بعد مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
6: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
5: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: العاشر من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقاء الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
9: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم، وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محلياً. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
7: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلال أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: ماب راديو
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بخص التحالفات نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هاد المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لأن تيتسنى بلادنا واحد مجموعة تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الأحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحدث.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
12: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: مستمع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشفوا فيه معكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال، وما زالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشفوا معكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية لقطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. في هذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. المعلم مبارك مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة، وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
18: بالنسبة للحرفة هذه تعلمتها عن طريق الأخ ديال الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي. وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمولود الثقافة هذه ديال الصناعة التقليدية، وفيها بزاف ديال الامتيازات. يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر الواقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
17: معلم انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
18: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، تاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوا في مكان الطرق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام. من بعد التخرام كيجي ديال الرونتوراج كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش. من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر، ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون المرحلة الأخيرة، على حسب واش بغا يتشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب. واكثريه الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور على حساب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيده اللي بغات.
17: من بين هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش؟
18: بالنسبه للاصعب مرحله هي مرحله ديال المونتاج، يعني في اللحظه اللي تكون كتسودي خص يكون عندك التركيز بدقه، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر تدوب لك البياسه. يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
17: المعلم مبارك، واش تصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
18: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل. بالنسبه للمرحله الاولى كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافوه شي بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير لي طلعوا نفس الموديل وتصاوب له الشكيلات اللي بغا. وكاين المرحلة الثانية، يعني كتكون التصميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب هذا الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في فيترينا للكليان، ولا كتكون عندك كفكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسيقى.
17: تبارك الله عليك سي مبارك. إذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك إنجاز قطعة واحدة، وشنو اللي كيحدد المدة ديال الصنعة؟
18: قريبا القطعة من البداية حتى النهاية، حيت هي فيها مراحل، يعني كتكون في البداية باش تجمعها وتمونطيها والسيرتاج وناقشوا جميع المراحل هذه، كتقريبا كيخصك واحد ساعة ونص ساعتين. عاد من بعد كدوز مرحلة التشليل، في التشليل كتكون ماشي بياسة وحدة، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليل.
17: كسؤال ما قبل الأخير سي مبارك، هو اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفة، وشنو خاص باش نشجعوهم أكثر عليها؟
18: بالنسبة للشباب يعني كاين شيئا ما، لأن الصناعة التقليدية هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفه هذه، يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسه ديالو كيمشي كيدير تكوين، التكوين هذا كيكون من اختيارات انه كيخسر هذه الحرفه هذه ويكون على فكره بهذه الحرفه هذه وكيجي يتعلمها. بالنسبه للنصيحه اللي كنقدم للشباب هي انه يزوروا مجمع الصناعه التقليديه اللي كتواجد في اي مدينه، ياخذ فكره على الصناعه التقليديه عامه وعلى هذه الحرفه هذه خاصه، لانها فيها الابداع وفيها الفن وانها مورث ثقافي ديال الاجداد ديالنا. يعني هاد الحرفة هادي راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايره واحد المكانة ديالها ودايره بلاصتها في العالم كامل، لانه تقريبا واخا راه المتطورات اللي كاينه وهاد الانجاز اللي كاينه، الا بغى الانسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج، يعني التجا الصناعة التقليدية ياخذ فكرة على البروجي اللي بغا، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادرة الوطنية، كاين برامج اخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغا.
17: في الأخير سي مبارك، إلا بغينا نوصفوا النقرة بكلمة أو جملة، شنو هي الكلمة اللي كتختار باش توصف لنا هاد الحرفة؟
18: بالنسبة للحرفة هادي كتمثل طرف من حياتي، لأنني الوقت اللي كان دوز هنا في لاتولي ديالي واللي كان دوز في التصاميم والإبداع وكان حاول نحط واحد بياسة يعني أمر الواقع، يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لأنني كنمثل صانع مغربي وعندي هدف كشاب طموح والحمد لله.
17: شكرا لك سي مبارك على المعلومات اللي عطيتينا. مستمعي اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفه النقره، حرفه كتبدا بماده اوليه وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمه كل تفصيله، مع كل قطعه كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنع مستمره، حكايه كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على ان تبقى حاضره وتوارثها الاجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقه جديده مع حرفه مغربيه جديده وحكايه اخرى من ذاكره المغرب. سلام عليكم.
19: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
20: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
19: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
19: ماب راديو،
20: أول إذاعة إخبارية 100%
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية الدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
19: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن ماب راديو.
20: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
19: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
21: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
6: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
20: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصة

0: هي 2027.
1: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول؟
2: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع إن شاء الله.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: جاءتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب.

0: موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محلياً. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل الشراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلال لها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: فيما يخص التحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد مجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء
0: ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولاً مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم هذه الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه، وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: ماب راديو.
8: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
10: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
9: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. مع برادي نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موت راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
4: من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقاء الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
8: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: جاءتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم، وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة، وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صحتك.

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100%
2: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلال أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحولا عميقا في مناخ الاستثمار لديها، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميز نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميزن، ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: فيما يخص التحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء، المصداقيه والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية. ولأن الوعي القانوني يحمل الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات. واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبال السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملكة التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: عقد مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
8: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
7: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: في 10 من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
5: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيار الحزب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في عدد جديد من حصاد الجهات. وإلى العناوين: بطنجة افتتاح الدورة الثانية للقاءات المتوسطية، انطلاق نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بفاس، بيغرسيف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية تنظم الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم، إلى التفاصيل. انطلقت بفضاء عرض ذاكرة ابن بطوطة بقلب قصبة طنجة فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية بطنجة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
12: هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجارية، تنظم بمبادرة من مؤسسة فنونية البغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نسائية المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. اليوم الأول تميز بتنظيم لقاء حواري حول موضوع محمد بن يحيى الطنجوي شاهد متميز على عصره، أطره الإعلامي والإذاعي عبد اللطيف بن يحيى والأديب قيس بن يحيى نجل الشاعر والصحفي الرحيل. هذا اللقاء شكل لحظة لاستحضار الذاكرة ونقلها حول شخصية ارتبطت بشكل وثيق بمدينة طنجة وتاريخها الثقافي وانفتاحها على العالم، وأتاح استعادة مسار شخصية جسدت من خلالها الشعري والصحافة والانخراط في الحياة العامة تصورا متعددا ومنفتحا للمغرب. وخلال هذا اللقاء استحضر قيس بن يحيى على الخصوص استحضر مشاعر استعادة صوت والدي من خلال ذكرياته الشخصية وأعماله، مبرزا عمق الصلة التي تجمع الذاكرة العائلية بالمدينة التي احتضنت محمد الطنجاوي وعرفته بهذا الاسم.
11: وإلى فاس انطلقت نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. ويشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. ويشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان. والختم بجرسيف، حيث تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ما بين 25 و28 من شتنبر الجاري الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. وتتميز هذه الحملة بتقديم العدة البيداغوجية للبرنامج وتنظيم معرض لإبداعات المستفيدات، فضلا عن إلقاء دروس توجيهية وتوزيع مطويات تعريفية بالبرنامج، وكذا استمارات التسجيل بمختلف مساجد الإقليم على عموم الراغبين في الاستفادة من فصول محو الأمية تحت إشراف طاقم تربوي متخصص. وبهذا وصلنا إلى نهاية حصاد الجهاد لهذا اليوم، في أمان الله.

0: الحنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كثيرا هذه النتائج نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة

0: كتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: على هذه الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
4: ما يخص التحالفات، نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترمها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
2: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه. ورياضه مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
6: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع الدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، ونغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها، خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: في 10 من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
2: مابراديو. اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب.
1: من اجل كوكب اخضر. ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
8: كليك،
1: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: حالة الطقس،
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماك راديو.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكة بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4,300 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
10: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
8: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطة على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل ساهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، إنغمسن، غماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء، المصداقيه والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100%
6: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولاسيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
0: لأن
5: الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين.
8: العاشر من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة. ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مابراد.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
6: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
9: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
8: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
9: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما
11: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختياراتها.
9: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
9: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
9: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو

0: ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
3: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
2: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
2: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
4: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
5: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي

0: المنتخب الكابوني، تنظن انها مقابله بالنسبه لنا احنا كمغاربه ولا تسبب لنا انها مقابله سهله وفي المتناول؟
1: المباراه غتكون مزيانه باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بدايه مشرفه، و ندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: فيما يخص التحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لأن تيتسنى بلادنا واحد مجموعة تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الأحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاه.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: في 10 أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيم كرة. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. ماب راديو، ماب راديو، اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
7: لا شك ان النتائج المسجله تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماراسلو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
6: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مع براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
12: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
11: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطة على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
13: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد
14: أننا يصعب تقييمها تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تحالفات تنعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا حنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لأن تيتسنى بلادنا واحد مجموعة تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الأحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتلاقوا.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأورش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100%
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية الدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامية في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك،
8: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماك راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: العاشر من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا دينامياً في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية، لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها، بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيار الحزب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو،
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول أو الثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغال الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
8: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر. وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
7: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيث. جيهان معطر في المتابعة.
9: السيد بوريطا أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطا أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطا في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطا خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
7: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس

0: بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
1: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين والعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتصارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي

0: المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات، وأشارت إلى أن مصادقة نهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: لا شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتح نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس، كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، الشراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل استجابة الاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ما برادي
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ما برادي. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو،
6: ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول أو الثاني مشروط بدفترية التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغالية الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير شؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير شؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر، واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة إسبانيا بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
6: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذاكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر نهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانز تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
4: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
8: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
7: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو ماب راديو.
3: أول إذاعة إخبارية 100%
9: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مدام زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسر مدام زوارو زي عربعيس قوسة أسر مدام زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجا وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانة مورتي لمن ثام الزوار تونو ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسر مدام الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك جخا كتحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا باس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انضغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشن واتجي شميش التعذر فوصيات نيتين سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالات قيت زمار نهارا التفذ التصن الفرص ذي وشا.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالدخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفي السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكمية الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا إعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
4: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس آدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
6: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقة التعاون الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
11: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقعية الإخبارية لمنظمة الأمم المتحدة، خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا أي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: ما يخص التحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. احنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الاصل المعاصر لا يؤمنوا بالخط الاحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها امام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بان حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطه بالحادثه ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمغرب. المعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز آفاق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، البيرو تقرر فتح قنصلية بالداخل تعميرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطة يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، أعرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسباي غارسيس الفيارا بنيويورك، أعرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكمية الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغالية الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغالية الدور 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
15: تباحث السيد بوريطة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيتر سينكر. واجتمع السيد بوريطة أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك، أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
6: السيد بوريطة أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطة أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطة في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطة خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يانا المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقتها التعاونية الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذاكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجاتها الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
16: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، هي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية، وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا أي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
17: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في عدد جديد من حصاد الجهات وإلى العناوين. بطنجة افتتاح الدورة الثانية للقاءات المتوسطية، انطلاق نهائيات الدورة.

0: إذن بانطلاق 4 أيام من اللقاءات والنقاشات والقراءات والمعارض والعروض الفنية تتمحور حول أصوات ومتخيلات منطقة البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
1: هذه هي الدورة التي تتواصل إلى غاية 27 شتنبر الجارية، تنظم بمبادرة من مؤسسة فنون البوغاز وتضع في صلب برمجتها أصوات ونظرات وسرديات نسائية المتوسط بمشاركة كاتبات وشاعرات وفنانات وناشرات وباحثات قدمنا على الخصوص من المغرب ومن عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. اليوم الأول تميز بتنظيم لقاء حواري حول موضوع محمد بن يحيى الطنجوي، شاهد متميز على عصره، أطره الإعلامي والإذاعي عبد اللطيف بن يحيى والأديب قيس بن يحيى نجل الشاعر والصحفي الرحيل. هذا اللقاء شكل لحظة لاستحضارية الذاكرة ونقلها حول شخصية ارتبطت بشكل وثيق بمدينة طنجة وتاريخها الثقافي وانفتاحها على العالم، وأتاح استعادة مسار شخصية جسدت من خلاله الشعر والصحافة والانخراط في الحياة العامة تصورا متعددا ومنفتحا للمغرب. وخلال هذا اللقاء استحضر قيس بن يحيى على الخصوص استحضر مشاعر استعادة صوت والده من خلال ذكرياته الشخصية وأعماله، مبرزا عمق الصلة التي تجمع الذاكرة العائلية بالمدينة التي احتضنت محمد الطنجاوي وعرفته بهذا الاسم.
0: وإلى فاس انطلقت نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية يوم الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. ويشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل. ويشرف على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان. والختم بجرسيف، حيث تنظم المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ما بين 25 و28 من شتنبر الجاري الحملة الإعلامية الثانية لبرنامج محو الأمية بالمساجد على صعيد الإقليم. وتتميز هذه الحملة بتقديم العدة البيداغوجية للبرنامج وتنظيم معرض لإبداعات المستفيدات، فضلا عن إلقاء دروس توجيهية وتوزيع مطويات تعريفية بالبرنامج، وكذا استمارات التسجيل بمختلف مساجد الإقليم على عموم الراغبين في الاستفادة من فصول محو الأمية تحت إشراف طاقم تربوي متخصص. وبهذا وصلنا إلى نهاية حصاد الجهاد لهذا اليوم، في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو.
3: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية البيرو تقرر

0: قنصلية بالداخل تعبيرا عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه. على هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد بوريطا يجري مباحثات مع عدد من نظرائه. ورياضيا، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن أن الصعود إلى القسم الأول والثاني مشروط بدفتر التحملات وليس بالنتائج فقط. أهلا بكم من جديد. وفي البداية، عرب وزير العلاقات الخارجية البيروفية السيد كارلوس إسبا إي غارسيس الفيارا بنيويورك عرب عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش إشغال الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه. أسماء الخياري رصدت التفاصيل.
1: تباحث السيد بوريطا مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أفراح عبد العزيز الزوبة ومع وزير الشؤون الخارجية العراقي فؤاد حسين، كما اجتمع الوزير بنظيره من جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو هازا وكذا بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لباربادوس كريستوفر بيترسينكر. واجتمع السيد بوريطا أيضا بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان سيسيليا أدوتس أدينغ، والتقى كذلك بنظيره من هولندا توم بريندسن وبوزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكاديستو أبلاكو. ومكنت هذه المباحثات من استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر، وتم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وتدارس السبل الكفيلة بتنسيق المواقف داخل الهيئات الدولية.
0: وفي نفس السياق، وعقب مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسي مانويل الباريث، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا بنيويورك أكد أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا تقوم وستظل قائمة على مبادئ البيان المشترك لأبريل 2022 المعتمد في ختام مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. جهان معطر في المتابعة.
2: السيد بوريطا أبرز أن الأمر يتعلق بمبادئ الشراكة والاحترام المتبادل والحوار والمبادئ الرامية إلى تفادي فرض الأمر الواقع والتصرفات غير المنتظرة. السيد بوريطا أضاف أن المغرب ينطلق من مبادئ أساسية تتمثل في موقفه الواضح بشأن عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين. هذا وأعرب السيد بوريطا في تصريح الصحافة عن أسفه لكون التصريحات التي أدلى بها فاعلون سياسيون إسبان تظهر للأسف أنهم لا يدركون قيمة هذه الشراكة، والأسوأ من ذلك أنهم لا يعرفون مغرب اليوم ولا دراية لهم بقضية الهجرة وبكيفية تدبيرها. السيد بوريطا خلص إلى أن هناك العديد من النقاط التي نتفق بشأنها ويمكننا إحراز تقدم فيها، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بنقاط الاختلاف ينبغي الحوار والتشاور والاسترشاد بروح حسن الجوار والتعاون.
0: وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية التي جرت الأربعاء 23 شتنبر، أكد أندرياس يان المسؤول بالاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة أكد أن الانتخابات التشريعية تندرج في سياق استمراريات مكتسبات المغرب الذي يرسخ مكانته كبلد مستقر يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة ملائمة للأعمال. وقال يان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب مشجعة للغاية، لا سيما بالنسبة للمقاولين الألمان الذين ينظرون إلى المملكة باعتبارها بلدا يتمتع بديمقراطية نضجة وببيئة جذابة للغاية للأعمال. في إطار علاقتي التعاونية الثنائية، بحث المغرب والهند بنيودلهي سبل تعزيز تعاونهما في مجال الموارد المائية، وذلك بمناسبة الاجتماع السادس لمجموعة العمل المشتركة بين البلدين. ويندرج هذا اللقاء المنعقد على هامش الدورة التاسعة للأسبوع الدولي للماء بالهند في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في دجنبر 2017، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المنعقدة في يونيو 2025 بالرباط. وأكد الجانبان بهذه المناسبة أكد إرادتهما في ترسيخ شراكتهما من خلال تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. جهويا، انطلقت اليوم بفاس نهائيات والدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بمشاركة المتأهلين عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية. وتنظم المسابقة عن بعد وتتواصل إلى غاية الأحد، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة. دوليا، كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني، كبدته خسائر ناهزت 25 مليار دولار بحسب ما أفاد به تقرير شركة أليانس تريد الرائدة. تفاصيل أوفى مع اسماء الخيارية.
1: كبدت موجات الحر التي شهدتها أوروبا هذا الصيف الاقتصاد الألماني خسائر نهزت 25 مليار أورو بحسب ما أفاد به تقرير. وعزت أليانس ترايد، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تأمين الائتمان التجاري تابعة للمجموعة المالية الألمانية العملاقة أليانس، الخسائر التي تكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا وبالأساس إلى انخفاض الإنتاجية جراء الحرارة المرتفعة وزيادة معدلات الغياب عن العمل وطول فترة الاستراحة في ظل محدودية توفر أنظمة تكييف الهواء. وشهدت ألمانيا أواخر يونيو الماضي موجة حر حطمت الأرقام القياسية بعدما تجاوزت الحرارة 42 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية. وفق بيانات رسمية كشفت عن تسجيل نحو 16 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة هذا العام. وشهد هذا البلد أيضا حرائق غابات وتأثيرات خطيرة على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى انخفاض مستويات الأنهار ما أدى إلى تقييد مسارات الملاحة الحيوية. ومن حيث الأرقام، جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بين البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرارة بعد إيطاليا التي بلغت خسائرها 28 مليار أورو، وقبل فرنسا التي قدرت خسائرها بنحو 20 مليار أورو. وفي المجمل تقدر الخسائر التي تكبدتها البلدان الأوروبية الثلاثون التي شملها التقرير ب 113 مليار أورو.
0: دوليا، دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر وتهيئة السكان للتكيف مع تداعياته، مؤكدا أنه في حين يقاس هذا الارتفاع بالمليمترات فإن ثمنه يقاس بملايين الأرواح المحطمة والمجتمعات المقتلعة من جذورها والمستقبل المسلوب. جاء ذلك بحسب الموقع الإخباري لمنظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى جمع قادة العالم وخبراء وغيرهم لمناقشة هذا التهديد الوجودي الذي يتسارع بوتيرة صادمة وتسبب بالفعل في معاناة لا توصف وخسائر وأضرار اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات. والختم من الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أعلنت أن الصعود إلى القسم الوطني الاحترافي الأول أو الثاني لن يكون مرتبطا بالنتيجة الرياضية وحدها، وإنما يظل مشروطا بمدى استجابة النادي المعني لمقتضيات دفتر التحملات المعتمدة. العصبة أوضحت في بلاغ أن هذه المقتضيات تشمل على الخصوص الشروط المتعلقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية إلى جانب باقي المعايير التنظيمية والتقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات. وأشارت إلى أن المصادقة النهائية على الصعود ستتم من طرف لجنة مختصة ستتولى دراسة مدى استيفاء الأندية المعنية لجميع المعايير والشروط المحددة في دفتر التحملات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود. هذا وتدعو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية الأندية المعنية إلى الحرص على استكمال كافة الشروط المطلوبة واحترام المقتضيات الواردة في دفتر التحملات تفاديا لأي إشكال قد يحول دون المصادقة على الصعود رغم تحقيق النتيجة الرياضية المؤهلة. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برضو من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشهيد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تدهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتشدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين من تمزواروت إلا داركو الزاني الطاف نقوزني رتسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرتا سكفلت لي كلو يستوهما نغدو درتنس زغ قوزي سقواسن تينمل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانا أما يزمم هاني رخا يكسو الفابورة المغرب كلوت تما واسو السقميانا مورت تينمل تمزواروت تسنو ندي مشترك ننس أرا كان تأتين من تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكرانتين من اللي يكيازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لان غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت مباب نتزانت تين من الغصاد نور زمتي فلوين يكريغاتيان دكريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افاد دات السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجتي ويكاد سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا ذكر زمنت في الويني ما
4: ماب راديو
2: اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب. صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء،
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
3: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطقة تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات. واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: في 10 من أبريل 2026 أصدرت جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي. كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو. جماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شك أن النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق. وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من السهول الداخلية الشمالية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي وداخل منطقة سوس. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بتناثر الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 و 31 درجة شرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 20 و 25 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس وبالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و 19 درجة فيما تبقى من جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من شرق البلاد والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، بينما ستكون في انخفاض بباقي أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها لها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماك راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
9: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
8: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطة على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: جاءتنا كثيرا هذه النتائج، نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما ستأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ما يخص التحالفات نعود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كان أكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الاحزاب ونناقشوا هاد المواضيع. وكما كان الموقع ديال الحزب من داخل الاغلبيه ولا داخل المعارضه سنحترمه وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.

0: نبرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: في ملف الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملف الصحراء المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على نظيره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانين.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، ناكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان

0: المدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
1: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
2: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا عندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
3: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه عودة لأميمة بوشهان.
4: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
3: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا

0: عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو ثلثي الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
1: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100%
5: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولاسيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: في ملف الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الجابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشهان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الجابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
1: ما يخص التحالفات، نعاود نأكد لكم اليوم كما أكدناه في الحملة الانتخابية، نحترم جميع الأحزاب، كاع الأحزاب اللي تتقاسم معنا احترام ثوابت هذه البلاد نحترموها. فيما يخص التحالفات مازال ما بدينا تناقشوا هذا الموضوع، وهذا الموضوع ماشي موضوع ديال فاطمة الزهراء ولا ديال القيادة الثلاثية، بل هذا موضوع اللي غادي يتناقش داخل المكتب السياسي وداخل المؤسسات ديالنا. ما عندنا حتى شي حزب اللي تنرفضوا نجلسوا معاه ولا يديرين ليه خط احمر. حنا لا نؤمنوا، هذا الجيل تاع الأصل المعاصرة لا يؤمنوا بالخط الأحمر. اللي غيكون الحاسم بيناتنا هما البرامج اللي تقدمنا بها أمام المواطنات والمواطنين. كنأكد لكم بأن حزبنا عنده بعض المواقف مرتبطة بالحادثة ديالو اللي ما عمرو تخبى منها، واللي ديما نعتبرها جزء من المشروع المتكامل ديالو، واللي غدا احنا مستعدين نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع. وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه، وغادي نتشاوروا معاه في المحطات الكبرى، لان تيتسنى بلادنا واحد المجموعه تاع التحديات، وحتى شي حد ما يقدر يرفض الجلوس مع الاحزاب اللي ما غاديش تختار تدخل في التحالف ولا اللي ما غاديش نقبلوا باش نتحالفوا معاها.
2: شبكه مراسلي وكاله المغرب العربي للانباء
0: ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا، وحزب استقلال أينما كان فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حققوه، وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
5: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
4: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى أعلى.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: عشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج النصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقضة حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشهر.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: 10 من أبريل 2026 أصدر جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: 10 من أبريل 2026 أصدر جمهورية مالي إعلانا أكدت فيه أنها تدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا مصداقية لحل هذا النزاع، وتعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية. تم تذكير بهذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب في تصريح للصحافة عقب لقائه الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد في هذا الصدد على أن مالي والمغرب يجمعهما تعاون قائم على احترام سيادة كلا البلدين على أراضيهما، وكذا على احترام الوحدة الترابية للمغرب واحترام الوحدة الترابية لمالي، كما أشاد بمتانة الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية بين البلدين.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: أكد النائب البرلماني الفيدرالي البلجيكي يوسف حنديشي أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء بالمغرب تعزز أفق تعاون المملكة مع شركائها الدوليين. وقال السيد حنديشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء غداة هذه الانتخابات إن هذا الاقتراع يبعث بإشارة إيجابية إلى الشركاء الدوليين للمملكة، مسجلا أن نتائج الاقتراع تعكس أيضا حيوية التعددية السياسية في المغرب. ويرى النائب البلجيكي أن هذه النتائج من شأنها أن تمكن الحكومة المقبلة من مواصلة الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في أفق 2030. وبغض النظر عن النتائج الانتخابية، شدد النائب الفيدرالي البلجيكي على أهمية المغرب بالنسبة لشركائه الأوروبيين ولا سيما بلجيكا، مبرزا الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المملكة المملكة لدى شركائها الأوروبيين على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد وزير الشؤون الخارجية بالباراغواي روبن داريو راميريز ليسكانو بنيويورك تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء.
5: الباراغواي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، ونحن بصدد العمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قرار يكرس هذا الموقف.
4: وكانت الباراغواي اعترفت رسميا بسيادة المغرب على صحرائه في شتنبر 2025 بمناسبة اجتماع جمع السيدين راميريز ليسكانو وبوريطا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن زيارة العمل الأخيرة التي أجراها إلى الرباط، أوضح رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية أنها شكلت مناسبة لإعطاء زخم جديد للتعاون بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المملكة إلى مستوى.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينة.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، ناكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل منها ياما صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.

0: الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه عودة لأميمة بوشهان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.

0: تعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: النتائج المسجلة تعكس اليوم تراجعا مقارنة بالاستحقاق الانتخابي السابق، وفي المقابل تؤكد هذه النتائج أن التجمع الوطني الأحرار، وعلى الرغم وبعد 5 سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، حافظ على وزن سياسي وانتخابي مهم وعلى موقعه ضمن القوى الأساسية في المشهد السياسي الوطني، كما حافظ على ثقة شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وهي ثقة نعتز بها ونتعامل معها قبل كل شيء باعتبارها مسؤولية وأمانة. وفي الوقت نفسه لن نتعامل مع النتائج بمنطق الرضا عن الذات، سنفتح داخل مؤسسات الحزب نقاشا هادئا وجادا حول ما أفرزته صناديق الاقتراع، وسنعمل على استخلاص الدروس والعبر وتقييم تجربتنا السياسية والحكومية والتنظيمية والتواصلية بكل موضوعية ووضوح. سنستمع أكثر وسنراجع ما يستحق المراجعة وسنصحح ما ينبغي تصحيحه. أما بخصوص ما ستفتحه نتائج هذه الانتخابات من نقاش حول التحالفات الحكومية والمرحلة السياسية المقبلة، فإن التجمع الوطني الأحرار لن يستبق قرارات مؤسساته، وسيتم التداول في هذه القضايا داخل الهيئات المختصة للحزب وفق ما تستقتضيه المصادر التنظيمية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية واختيارات الحزب.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحة.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: اليوم حان الوقت أن نخرج من منطق تنافس انتخابي وأن نركز أساسا على انتظارات وديال المواطنات والمواطنين. حان الوقت من أجل أن نعمل جيدا وأن نتعبأ كلنا من أجل أولا مواجهة التحديات الكبرى المطروحة بالنسبة لبلادنا. نؤكد بالنسبة لنا كذلك على أن هذه المرحلة فهناك العديد من التحديات تتطلب واحد التبئة شاملة لكل القوى الحية في بلادنا وحزب استقلال أينما كان، فهو سيواصل عمله لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن. وهنيئا لكل الأحزاب على النتائج التي حققوها في هذا الإطار. نشكر المواطنات والمواطنين على الثقة اللي وضعوها في حزب استقلال، وكذلك على المجهودات المبذولة من طرف المناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات، واغتنم الفرصة باش أنني نهنيهم بالفوز اللي حقوه وكذلك بالنجاحات الكبرى التي قمنا بها خصوصا في بعض المناطق الأساسية من بينها الأقاليم الجنوبية. نعتز كذلك بأننا استطعنا أن نبقى في مرتبتنا من بين الأحزاب اللي هم عندهم صدارة داخل المشهد السياسي.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزيري الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياقنا متصلين، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا عندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه عودة لأميمة بوشان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقاء حمل شعار تمويل المستقبل، شراكات بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في التنمية. وفي افتتاح هذا الحدث رفيع المستوى، ألقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ألقى كلمة أكد خلالها أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة مهيكلة لنموذجها التنموي. وأوضح الوزير أن المالية العمومية برغم أهميتها القصوى لا يمكنها بمفردها تمويل طموحات التنمية في وقت يقدر فيه العجز السنوي لتمويل أهداف التنمية المستدامة بنحو 4.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ذكر السيد بوريطة بأن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أحدث تحورا عميقا في مناخ الاستثمار لديها بهدف الرفع التدريجي لمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 1/3 الاستثمار الوطني في أفق سنة 2035. والتأم خلال هذا اللقاء وزراء ومسؤولون سامون إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص وفاعلون في مجال التنمية لتدارس سبل تعبئة شراكات جديدة من أجل الاستجابة لاحتياجات المتزايدة لتمويل التنمية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: فاجأتنا كثيرا هذه النتائج. نعتقد أننا يصعب تقييمها، لكن مما لا شك فيه أنها تراجع عن النتائج التي حققناها سابقا، وبالتالي فإن قيادة الحزب ستلتئم لتدارس وتقييم هذه النتائج في ضوء ما سيأتي به الأيام القادمة من تطورات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: تمس كرت تنامور تنت سريفتيني وتم زوارو تيوزم مني شيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن أدا سورة كسيدة دي الدرتة سفلت ناكو اللي يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسا تدود غرشانتين من اللي قدين ملان نغدا تزول ثانو السلمة دام زوارو اني لانك تمنط انك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفول تناقي التوزمة من شيري العالة المدنية نغدا الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردت انا مور تنباب نوربا تنمنى السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيوون الفرخة إسوريون نوحيا مكريسة أرثاكا يوتي غوسيوين المود أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميخة أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دسا أدا شنرز من تفلوين نمال
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارا.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسات الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقضة حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيامة صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع، ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية،
5: فهذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الجابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشهر.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الجابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية. وبهذه المناسبة أعرب المسؤولان عن ارتياحهما لتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وللمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون في المجال العسكري، مجددين تأكيد التزامهما بتوطيد العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأفاد بلاغ لإدارة الدفاع الوطني بأن المسؤولين استعرضا أيضا وضعية التعاون في مجال الدفاع الذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع والتبادل المتواتر لزيارات كبار المسؤولين والتنظيم المشترك للتمرين السنوي ذي النطاق الواسع الأسد الإفريقي الذي يمثل اليوم رافعة أساسية للنجاح، تخدم الجانب العملياتي المشترك للقوات المسلحة للبلدان المشاركة ولا سيما الإفريقية منها. وخلال هذا اللقاء أشاد السيد لودي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الصريح والإيجابي لصالح سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ولمغربية الصحراء، وكذا بالجهود الأمريكية البناءة المبذولة في هذا الإطار من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا ديناميا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا مهما في مجال الاستقرار والسلام في مواجهة مختلف التحديات والرهانات التي تطبع الأمن الإقليمي. وفي ختام هذا اللقاء أعرب الطرفان عن طموحهما وإرادتهما المشتركة لتوطيد هذه الشراكة الاستراتيجية مستقبلا وتقوية علاقات التعاون النموذجية لا سيما في مجالات الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والفضاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: في ملفها الصحراوية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانين.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، ناكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع، ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برصد

0: 27، وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة 2 من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: بنيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
3: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب، البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره

0: بلدا ديمقراطيا، قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
3: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
2: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
4: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
5: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشة انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
7: كان للعديم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة، إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن، فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
6: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملف الصحراء المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانين.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل ناكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي الزيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه عودة لأميمة بوشهان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
1: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: ربحنا بجوج لزيرو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين، وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
5: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
6: سعيدة جدا طبعت الحال بالنتائج، بالأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعت الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
7: تفرنا في الماتش أخي، مستوى زوين تبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
8: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
9: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة 8 لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
11: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات
12: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
10: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
12: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
10: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياقنا متصلين، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا عندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
2: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان 2، حزب الإنصاف مقعدان 2، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
3: بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026 المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
4: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
3: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
5: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
6: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد نسيس.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملف الصحرائية المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على نظيره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية داعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. والهامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل

0: الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق اللافت لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشانين.
1: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
0: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: ناب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها

0: لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026، ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مارك راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسات الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج النصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقضة حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ما براديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوكة، لتقف كشاهد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة، باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها، يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر. يقودون القوافل بصبر وأنات، مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال، والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسات الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقضة حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيامة صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: فهذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشهر.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
2: أول إذاعة إخبارية 100%
3: في نيويورك. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بالسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافيا تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانين.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياقنا متصلين، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا عندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل.

0: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور تشكيلة لمباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسب لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
3: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
2: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
4: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة

0: التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
1: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
2: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100%
5: في إطار الدورة الثانية للقاءات المتوسطية لطنجة، نظمت طاولة مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشات انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
6: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة. فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا مساراتهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن. فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
5: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصيات من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
3: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينة.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، ناكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي الزيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه عودة لأميمة بوشهان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات، موارد نادرة واستراتيجية. موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
2: تحديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
3: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
1: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
3: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
1: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، انغمس نيم كرة، انمادن دينامون دقراغلان، تسرتيت امون، تدمسا تنونت، قوسكزين انغمسن ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
6: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية ناصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينة.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياقنا متصلين، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج النصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت هي كثير نقدرها وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه عودة لأميمة بوشاني.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، نبدأه بأخبار منتخبنا الوطني، حيث استهل أسود الأطلس مشوارهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بانتصار مستحق على المنتخب الجابوني بهدفين دون رد في أول ظهور رسمي لأسود الأطلس بعد نهائيات كأس العالم 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. فرض المنتخب المغربي أسلوبه منذ البداية وسيطر على مجريات اللقاء قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف أول حمل توقيع نصير مزراوي في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني وصل المنتخب الوطني بحثه عن هدف ثاني إلى أن جاء الحسم قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بواسطة البديل سفيان رحيمي الذي استغل تمريرة بلال خنوس ليضعف تقدم الأسود. وبين الهدفين كان الحريس ياسين بونو حاضرا في اللحظات الحاسمة محافظا على نظافة شبكه ومؤكدا مرة أخرى قيمته داخل المجموعة الوطنية. محمد وهبي الذي اعتمد مزيجا من عناصر الخبرة والشباب أشاد بأداء لاعبه، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تطوير النجاعة الهجومية واستغلال الفرص بشكل أفضل. وبهذا الفوز حصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط في التصفيات في انتظار مباراته المقبلة أمام ليسوتو يوم الثلاثاء بجنوب إفريقيا. وفي المجموعة ذاتها استهل منتخب النيجر مشواره بالفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. أما في أبرز نتائج باقي التصفيات فاكتفى المنتخب المصري بتعادل دون أهداف أمام أنغولا، في حين تعادلت السنغال مع موزمبيق بهدف لميثي، بينما حقق المنتخب الرواندي فوزا على ليبيريا ب3-1. من تصفيات كأس إفريقيا للأمم إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث حقق المنتخب الفرنسي فوزا خارج قواعده على تركيا بهدف دون رد. ويدين أبطال العالم مرتين بهذا الانتصار لكيليان مبابي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54 قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد دقائق بسبب ألم عضلي. وفي مباراة ودية أفلت المنتخب البرازيلي من الهزيمة أمام أستراليا بعدما أدرك التعادل بهذا هدف لميثي في الوقت بدل الضائع في أول ظهور لراقص السامبا بعد مشاركتهم في مونديال 26 و2000. في أخبار المحترفين المغاربة، يغيب أمين حارث عن أولمبيك مارسيليا لبضعة أيام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان. وأظهرت الفحوصات أن الدولي المغربي يعاني من ألام عضلية، في وقت أكد النادي أن الوضع لا يدعو إلى القلق على أن يستأنف اللاعب نشاطه بعد تحسن حالته. حارث الذي كان ضمن قائمة مارسيليا للمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم يواصل الغياب عن تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولي. ومن فرنسا إلى إنجلترا، حيث حصد جود بيلينغهام جائزة أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي للموسم الثاني تواليا بعد موسم استثنائي مع الأسود الثلاثة. نجم ريال مدريد بصم على حضور لافت خلال كأس العالم 2026 وسجل 7 أهداف ليصبح صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي أحرزها لاعب إنجليزي في نسخة واحدة من بطولة العالم. وجاء اختيار بيلينغهام عبر تصويت جماهير المنتخب الإنجليزي ليضيف جائزة جديدة إلى موسمين ترك خلاله لاعب الوسط الشاب بصمة بارزة بقميص منتخب بلاده. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن
2: نيويورك. أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحراوي المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانين.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع، ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت يير كثير بنقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشاني.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. الشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك كتبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال التواجد ديالو في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هذه السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هذه السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب بالممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصها معرفة نظرية، لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتانع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام

مجال الشخصي للآخرين، والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة، وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب سلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى، تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتظاظ الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملف الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينة.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. والهامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيامة صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الجابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشهان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الجابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
2: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100%
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريطة أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بث يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحة. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطة أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات. على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائي المغربي، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسات الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، نكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج النصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقضة حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيامة صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشهر.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشفوا فيه معاكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال وما زالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشفوا معاكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية لقطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. في هذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. المعلم مبارك مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
3: بالنسبة للحرفة هادي تعلمتها عن طريق الأخ ديال الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي، وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمولود الثقافة هادي ديال الصناعة التقليدية وفيها بزاف ديال الامتيازات. يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر الواقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
2: معلم انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
3: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، تاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوا في مكان الطراق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام، من بعد التخرام كيجي ديال الرونتوراج كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش، من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر. ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون، المرحلة الأخيرة على حسب واش بغيتيها تشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب، وأكثرية الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور على حسب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيدة اللي بغات.
2: من بين هاد المراحل كاملة شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
3: بالنسبة لأصعب مرحلة هي مرحلة ديال المونتاج، يعني في اللحظة اللي تكون كتسودي خص يكون عندك التركيز بدقة، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر تدوب لك البياسه. يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
2: المعلم مبارك، واش التصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
3: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل. بالنسبه للمرحله الاولى كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافوه في شي بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير لي طلعوا نفس الموديل وتصاوب له التشكيلات اللي بغا. وكاين المرحلة الثانية، يعني كتكون التصاميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في بيترينا للكليان، ولا كتكون عندك كفكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسم.
2: تبارك الله عليك سي مبارك. إذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك إنجاز قطعة واحدة، وشنو اللي كيحدد المدة ديال الصنعة؟
3: قريبا القطعة من البداية حتى النهاية، حيت هي فيها مراحل، يعني كتكون في البداية باش تجمعها وتمونطيها والسيرتاج والنقش وجميع المراحل، هذيك تقريبا كيخصك واحد ساعة ونص ساعتين. هذا من بعد كدوز مرحله التشليل، في التشليل كتكون ماشي بياسه وحده، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليل.
2: كسؤال ما قبل الاخير سي مبارك، هو اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه، وشنو خاص باش نشجعوهم اكثر عليها؟
3: بالنسبه للشباب، يعني كاين شيء ما، لان الصناعه التقليديه هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفه هذه، يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسه ديالو كيمشي كيدير تكوين، التكوين هذا كيكون من اختيارات انه كيخسر هذه الحرفه هذيك ويكون على فكره بهذه الحرفه هذه وكيجي يتعلمها. بالنسبه للنصيحه اللي كنقدم للشباب هي انه يزوروا مجمع الصناعه التقليديه اللي كتواجد في اي مدينه، ياخذوا فكره على الصناعه التقليديه عامه وعلى هذه الحرفه هذه خاصه، لانها فيها الابداع وفيها الفن، وانها مورث ثقافي ديال الاجداد ديالنا، يعني هذه الحرفه هذه راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايره واحد المكانه ديالها ودايره بلاصتها في العالم كامل، لانه تقريبا واخا راه المتطورات اللي كاينه وهذا الانجاز اللي كاينه، الا بغى الانسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج يعني التجا الصناعه التقليديه ياخذ فكره على البروجي اللي بغى، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادره الوطنيه، كاين برامج اخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغى.
2: في الاخير السمبارك الا بغينا نوصفه نقره بكلمه او جمله، شنو هي الكلمه اللي كتختار باش توصف لينا هذه الحرفه؟
3: بالنسبه للحرفه هذه كتمثل طرف من حياتي، لانني الوقت اللي كان دوزنا في لاتولي ديالي واللي كان دوز في التصاميم والابداع وكنحاول نحط واحد بياسه يعني امر الواقع، يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لانني كنمثل صانع مغربي وعندي هدف كشاب طموح والحمد لله.
2: شكرا لك سيمبارك على هذه المعلومات اللي عطيتينا. مستمعي اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفه النقره، حرفه كتبدا بماده اوليه وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمه كل تفصيله، مع كل قطعه كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنعها مستمره، حكايه كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على ان تبقى حاضره وتورثها الاجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقه جديده مع حرفه مغربيه جديده وحكايه اخرى من ذاكره المغرب. السلام عليكم.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائية المغربية، الولاية المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على نظيره الجابوني بهدفين دون مقابل برسم منافسة الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياقنا متصلين، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقض حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاونية المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيامة صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجة مسؤول قسم الأطفال التخصصية في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا عندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباكه عودة لأميمة بوشان.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب.

0: المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، برنامج اللي كنكتشف فيه معكم حرف مغربية عريقة ومهارات ورثتها الأجيال ومازالت اليد المغربية كتحافظ عليها وكتعطيها روح جديدة. اليوم غادي نقربكم من حرفة فيها الدقة الصبر والمهارة، حرفة النقرة، ونكتشف معكم كيفاش كتبدأ من مادة أولية وكيفاش كتتحول بشوية بشوية القطعة فيها جمال الصناعة وبصمة الحرفي. فهذه الرحلة غادي نتعرفوا على تفاصيل هاد الصنعة مع الحرفي مبارك خير ربي، ونكتشفوا معاه أسرار مهنة كتجمع بين خبرة السنين ودقة اليد. المعلم مبارك، مرحبا بك معنا. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي كيفاش بديتي هاد الحرفة، وشكون كان السبب أو الشخص اللي عرفك عليها؟
2: بالنسبة للحرفة هذه تعلمتها عن طريق الأخ ديالي الأكبر في الأوائل ديال 2006، والحمد لله لقيت فيها ذاتي ولقيت فيها راحتي. وأنا كشاب مغربي كنحاول نطورها إن شاء الله، ويعني كنفتخر بمولد الثقافة هذه ديال الصناعة التقليدية، وفيها بزاف ديال الامتيازات. يعني من الامتيازات اللي فيها أنك تكون عندك فكرة على قطعة كتحاول ترجع للأمر الواقع كبياسة ملموسة، والحمد لله.
1: معلم، انتقلوا الآن للمراحل الأساسية اللي كتدوز منها القطعة حتى كتوصل للشكل النهائي ديالها.
2: بالنسبة للمراحل، أول حاجة كتكون الطلب ديال الزبون، ثاني حاجة كندوبوا النقرة، من بعد كندوزوها في مكان الطراق باش تاخد الشكل ديالها، وكنحطوا فوق منها الموديل اللي كنا نخدمه، وكيجي مرحلة ديال التخرام. من بعد التخرام كيجي ديال الرونتوراج، كنجمعوا البياسة، ومن بعد كنديروا النقش، كيدوز مرحلة النقش. من بعد النقش كيكون السيرتاج ديال الحجر، ديك الساعة على حسب الطلب ديال الزبون، المرحلة الأخيرة على حسب واش بغيتيها تشلل بالنقرة ولا تشلل بالذهب. وأكثرية الكليان كيطلبوا بالذهب حيت كتكون ديال الحضور، على حسب الشكل اللي غيجي مع القفطان ديال السيدة اللي بغات.
1: من بين هاد المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: بالنسبة للأصعب مرحلة هي مرحلة ديال المونتاج. يعني في اللحظة اللي تكون كتسودي خص يكون عندك التركيز بدقة، لانه الا عطيتي العافيه قل ما غتسوداش ليك، الا عطيتي اكثر يقدر دوبليك البياسه. يعني كنعتبر هذه هي اصعب مرحله في الدومينات.
1: المعلم مبارك، واش التصاميم والاشكال ديال النقره بقات كيف ما هي ولا كاين تطور تجديد باش تواكب الذوق الحالي؟
2: بالنسبه للتصاميم فيها جوج مراحل. بالنسبه للمرحله الاولى كيجيك الكليان كيجيب لك موديل من عنده، يعني كيكون شافو شي بلاصه ولا عجبو، كتحاول باش دير لي طلعوا نفس الموديل وتصاوب له الشكيلات اللي بغا. وكاين المرحلة الثانية، يعني كتكون التصميم من عندك، يعني كتبغي تصاوب هذا الموديل هذا وهذا الشكل هذا باش تعرضو في بيترينا للكليان، ولا كتكون عندك كفكرة كتبغي تحققها وتشوفها حاجة من الموسم.
1: تبارك الله عليك سي مبارك. إذا شحال ديال الوقت كيتطلب منك إنجاز قطعة واحدة، وشنو اللي كيحدد المدة ديال الصنعة؟
2: قريبا القطعة من البداية حتى النهاية، حيت هي فيها مراحل. يعني كتكون في البداية باش تجمعها وتمونطيها والسيرتاج والنقش وجميع المراحل، هذيك تقريبا كيخصك واحد ساعة ونص ساعتين. عاد من بعد كدوز مرحله التشليل. في التشليل كتكون ماشي بياسه وحده، حتى كتجمع جميع البياسات عاد كدوز التشليله.
1: كسؤال ما قبل الاخير سي مبارك، هو اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هذه الحرفه، وشنو خاص باش نشجعوهم اكثر عليها؟
2: بالنسبه للشباب، يعني كاين شيئا ما، لان الصناعه التقليديه هي مورد ثقافي، وكاين دابا كاين لو سونتر كيعلموا هذه الحرفه هذه. يعني كيكون شباب عنده وعي، كاين اللي ما يكملش الدراسه ديالو كيمشي كيدير تكوين، التكوين هذا كيكون من اختيارات انه كيخسر هذه الحرفه هذه، ويكون على فكره بهذه الحرفه هذه وكيجي يتعلمها. بالنسبه للنصيحه اللي كنقدم للشباب هي انه ازوروا مجمع الصناعه التقليديه اللي كتواجد في اي مدينه، ياخذوا فكره على الصناعه التقليديه عامه وعلى هذه الحرفه هذه خاصه، لانها فيها الابداع وفيها الفن وانها مورث ثقافي ديال الاجداد ديالنا. يعني هاد الحرفة هادي راه ما كاينش منافس ديالها في العالم كامل، دايره واحد المكانه ديالها ودايره بلاصتها في العالم كامل، لانه تقريبا واخا راه المتطورات اللي كاينه وهاد الانجاز اللي كاينه، الا بغى الانسان يحقق ذاته يعني راه كاين برامج، يعني التجا الصناعه التقليديه ياخذ فكره على البروجي اللي بغى، وراه كاين برامج ديال الدعم ديال المبادره الوطنيه، كاين برامج اخرى كدعم الشباب على المقاولات ديالو وحقق البروجي اللي بغى.
1: في الأخير سي مبارك، إلا بغينا نوصفه النقرة بكلمة أو جملة، شنو هي الكلمة اللي كتختار باش توصف لنا هاد الحرفة؟
2: بالنسبة للحرفة هذه كتمثل طرف من حياتي، لأنني الوقت اللي كان دوز نفلاتوري ديالي واللي كان دوز في التصاميم والإبداع، وكان حاول نحط واحد بياسة يعني الأمر الواقع، يعني كياخذ وقت كثير، يعني هذا طرف من حياتي والحمد لله حققته، لأنني كنمثل صانع مغربي.

0: تجريبي وعندي هدف كشاب طموح الحمد لله.
1: شكرا لك سي مبارك على المعلومات اللي عطيتينا. مستمع اذاعه وكاله المغرب العربي للانباء ماب راديو، هكذا كتسالي رحلتنا مع حرفه النقرة. حرفه كتبدا بماده اوليه وكتكمل بيد حرفي كيعرف قيمه كل تفصيله، مع كل قطعه كتخرج للوجود كتبقى حكايتها تصنعها مستمره. حكايه كيحرص مبارك خير ربي وغيره من الحرفيين على ان تبقى حاضره وتوارثها الاجيال. كنتم مع حرف المغرب، نتلاقاو في حلقه جديده مع حرفه مغربيه جديده وحكايه اخرى من ذاكره المغرب. سلام عليكم.
2: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: في ملفها الصحرائي المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكية. وزير الخارجية نصر بوريطة يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. في التقرير الرياضي للنشر، المنتخب المغربي يستهل مشوار تصفيات كان 2027 بالفوز على ناظره الجابونية بهدفين دون مقابل برسم منافسات الجولة الأولى. أهلا بكم. البداية إذن من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جدد التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. أميمة بوشانينا.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
1: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة أكد أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأوضح السيد بوريطة في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشيط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجذرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المناقضة حول موضوع خطة عمل استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. وذكر السيد بوريطة بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 24 و2000 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة ترم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة 77 زائد الصين المناقض برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد تمثيلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكمة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة سلسلة من المباحثات مع عدد من نظرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدرس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. في الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجارية تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في خبر آخر، وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإصرار التابعة لمستشفى الأوغستا فيكتوريا في مدينة القدس. وشارك المدير والمكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإصرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيامة صندوق مديرة مدرسة الإصرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قبجام مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
3: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
4: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
5: هذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يأدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. وتلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاق الشركة والتعاون بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. أخيرا في الميدان الرياضي، استهل المنتخب الوطني المغربي مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بفوزه على نظيره الغابوني بثنائية نظيفة في مباراتهما التي جرت أمس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في مواجهة شهدت تألق لافتا لياسين بونو الذي استبسل في الحفاظ على نظافة شباك عودة لأميمة بوشهر.
2: المنتخب الوطني المغربي فاز على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: الرياضة كانت آخر محطات هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ربحنا بجوج لزيرو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين وان شاء الله نتمنوا اليوم كل خير.
4: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كرة.
5: سعيدة جدا طبعا الحال بالنتائج في الأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعا الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
6: تفرجنا في الماتش أخي مستوى زوين وتبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في تطور.
7: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كانت مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
8: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي. وزير الخارجية ناصر بوريتا يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. وخلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبو ظبي، انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية. البداية من نيويورك، نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكدى رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكنه أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
4: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأكد أوضح السيد بوريتا في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة. وأتسترشد بالرؤية الثقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المنعقد حول موضوع خطة عمل استراتيجية لبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، ذكر السيد بوريتا بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 2024 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين المنعقد برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد ثمثلي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكامة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا سلسلة من المباحثات مع عدد من أدرائه، شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدارس سبل الارتقاء بها إلى أفاق أرحب. ومع افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بأبوظبي، تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
5: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا منها 46 حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
4: وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون على الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى الأوغوستا فيكتوريا المطلع في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإسرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع، ومحمد قباجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
6: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
7: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
8: هذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
4: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027 و2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاقي الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة.
4: وفي الورقة الرياضية لليوم، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات بمدينة سمرقند بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. وقد خاضت السيدة بشرى القادري الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية لرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. ويشكل تبوؤ بشرى القادري لهذا المنصب الدولي الرفيع محطة بارزة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة المغربية داخل أروقة الاتحاد الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مابرادو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، نبدأه بأخبار منتخبنا الوطني، حيث استهل أسود الطاس مشوارهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بانتصار مستحق على المنتخب الجابوني بهدفين دون رد في أول ظهور رسمي لأسود الطاس بعد نهائيات كأس العالم 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. فرض المنتخب المغربي أسلوبه منذ البداية وسيطر على مجريات السابقة قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف أول، حمل توقيع نصير مزراوي في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني وصل المنتخب الوطني بحثه عن هدف ثاني إلى أن جاء الحسم قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بواسطة البديل سفيان رحيمي الذي استغل تمريرة بلال خنوس ليضعف تقدم الأسود. وبين الهدفين كان الحريس ياسين بونو حاضرا في اللحظات الحاسمة محافظا على نظافة شبكه ومؤكدا مرة أخرى قيمته داخل المجموعة الوطنية. محمد وهبي الذي اعتمد مزيجا من عناصر الخبرة والشباب أشاد بأداء لاعبيه، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تطوير النجاعة الهجومية واستغلال الفرص بشكل أفضل. وبهذا فوز حصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط في التصفيات في انتظار مباراته المقبلة أمام ليسوتو يوم الثلاثاء بجنوب إفريقيا. وفي المجموعة ذاتها استهل منتخب النيجر مشواره بالفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. أما في أبرز نتائج باقي التصفيات فاكتفى المنتخب المصري بتعادل دون أهداف أمام أنغولا، في حين تعادلت السنغال مع موزمبيق بهدف لميثي، بينما حقق المنتخب الرواندي فوزا على ليبيريا ب3-1. من تصفيات كأس إفريقيا للأمم إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث حقق المنتخب الفرنسي فوزا خارج قواعده على تركيا بهدف دون رد. ويدين أبطال العالم مرتين بهذا الانتصار لكليان مبابي الذي سجل الهدف الوحيد في 54 قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد دقائق بسبب ألم عضلية. وفي مباراة ودية أفلت المنتخب البرازيلي من الهزيمة أمام أستراليا بعدما أدرك التعادل بهذا فينا لميثه في الوقت بدلي الضائع في أول ظهور لراقص السامبا بعد مشاركتهم في مونديال 26 و2000. في أخبار المحترفين المغاربة، يغيب أمين حارث عن أولمبيك مارسيليا لبضعة أيام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان. وأظهرت الفحوصات أن الدولي المغربي يعاني من ألم عضلية، في وقت أكد النادي أن الوضع لا يدعو إلى القلق على أن يستأنف اللاعب نشاطه بعد تحسن حالته. حارث الذي كان ضمن قائمة مارسيليا للمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم يواصل الغياب عن تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولية. ومن فرنسا إلى إنجلترا، حيث حصد جود بيلينغهام جائزة أفضل لاعبين في المنتخب الإنجليزي للموسم الثاني تواليا بعد موسم استثنائي مع الأسود الثلاثة. نجم ريال مدريد بصم على حضور لافت خلال كأس العالم 2026 وسجل 7 أهداف ليصبح صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي أحرزها لاعب إنجليزي في نسخة واحدة من بطولة العالم. وجاء اختيار بيلينغهام عبر تصويت جماهير المنتخب الإنجليزي ليضيف جائزة جديدة إلى موسم من ترك خلاله لاعب الوسط الشاب بصمة بارزة بقميص منتخب بلاده. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي.
4: وزير الخارجية ناصر بوريتا يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. وخلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبو ظبي، انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية. البداية من نيويورك. نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
2: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
4: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأكد أوضح السيد بوريتا في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة. وتسترشد بالرؤية الثقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المنعقد حول موضوع خطة عمل استراتيجية لبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد، ذكر السيد بوريتا بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 2024 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين المنعقد برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد ثمثالي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكامة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا سلسلة من المباحثات مع عدد من أدرائه، شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدارس سبل الارتقاء بها إلى أفاق أرحب. ومع افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بأبوظبي، تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
5: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
4: وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون على الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت ملي القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى الأوغوستا فيكتوريا المطلع في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت ملي القدس الشريف محمد الأستاذ سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا، وقسم غسيل الكلى للأطفال، وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوقة مديرة مدرسة الإسرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع، ومحمد قباجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
6: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز لهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
7: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لاسيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
8: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا عندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
4: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027 و2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاقي الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة.
4: وفي الورقة الرياضية لليوم انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات بمدينة سمرقند بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. وقد خاضت السيدة بشرى القادري الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية لرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. ويشكل تبوؤ بشرى القادري لهذا المنصب الدولي الرفيع محطة بارزة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات المغربية داخل أروقة الاتحاد الدولي.

0: مستديرة بطنجة حول قضايا نقل الموروث وتحديثها وتنوع التجارب النسائية في حوض البحر الأبيض المتوسط. نقاشات انصبت على تنوع التجارب النسائية ونقل القيم والموروث ودور الثقافة والكتابة والحوار في فهم الحقائق التي تعيشها النساء على جانبي ضفتي المتوسط.
1: كان لي العظيم من الشرف أن أكون بينكم في طنجة. إنما يجمع نساء المتوسط أكبر بكثير مما يفرقهن. تتجلى قوتنا في التضامن والروابط الأسرية والإنسانية الحقة. بالحوار والمعرفة نكسر الأحكام المسبقة، فالمرأة هي الجسر الذي يربط بين مختلف ثقافات هذا المتوسط. حضرنا اليوم للتحدث عن تنوع تجارب النساء في المنطقة المتوسطية وكيف يصوغ موروثنا ونقل قيمنا بهن رغم التباينات بين مجتمعاتنا. سعينا عبر الكتابة لإعطاء صوت لهذا التنوع بكافة أبعاده من قوة وهشاشة وتطلعات، مع التأكيد على أهمية التعاطف لفهم واقعهن. فالكتابة مساحة للتعبير والتفكير وإيقاظ الوعي.
0: بين الأدب والفن ووضع المرأة تتمحور لقاءات وحوارات مع كاتبات وشخصية من العالم الثقافي إلى جانب عدد من المواعيد الفنية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريطة أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريطة أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة

0: المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب
2: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي. وزير الخارجية ناصر بوريتا يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. وخلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية. البداية من نيويورك، نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
3: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
2: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأكد أوضح السيد بوريتا في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2028 2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط ودمستقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة. وتسترشد بالرؤية الثقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المنعقد حول موضوع خطة عمل استراتيجية لبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. ذكر السيد بوريتا بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 2024 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين المنعقد برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد ثمثالي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكامة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا سلسلة من المباحثات مع عدد من أدرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدارس سبل الارتقاء بها إلى أفاق أرحب. ومع افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بأبوظبي، تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
0: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة زيادة من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
2: وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون على الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مالي القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى الأوغوستا فيكتوريا المطلع في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مالي القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوقة مديرة مدرسة الإسرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قباجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
4: دعم بيت مالي القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
5: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
6: فهذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي. زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه كثير نثمنه.
2: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مالي القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027 و2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاقي الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة.
2: وفي الورقة الرياضية لليوم، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات بمدينة سمرقند بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. وقد خاضت السيدة بشرى القادري الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية لرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. ويشكل تبوؤ بشرى القادر لهذا المنصب الدولي الرفيع محطة بارزة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات المغربية داخل أروقة الاتحاد الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
7: على مدى ثلاثة أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية السابعة لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
8: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى في لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
7: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ خمسة أحزاب على الأقل.
9: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا، ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
10: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
7: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، قافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
13: كليك. إطلاع
11: مقالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
13: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسيس قوسة وشاس الفورسية دي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسر مذم زوارو زي عبعيس قوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانا مورتي المذم الزوار تونو ذاك ذي مشاشن النس التوفار أسر مذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي ثمدان وشك جخاك تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخ يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيخ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنا باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عز من تيوراي ما رايوذا والتامن باللي الاختلاف هو يجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انضغوري حما أتعاون شوي تيواشوني النحاموشا واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالت قيتي زمار نهارا التفذ التصن الفرص ذي وشا
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي. وزير الخارجية ناصر بوريتا يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. وخلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية. البداية من نيويورك، نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
3: بنيويورك، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزمة زيادة من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
2: نبقى بنيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأكد أوضح السيد بوريتا في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة. وأتسترشد برؤية الثقيبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المنعقد حول موضوع خطة عمل استراتيجية لبلدان متوسطة الدخل، التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. ذكر السيد بوريتا بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 2024 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين المنعقد برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد فمثالي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكامة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا سلسلة من المباحثات مع عدد من أدرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدارس سبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. ومع افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بأبوظبي، تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
0: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسة السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
2: وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون على الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى الأوغوستا فيكتوريا المطلع في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوق مديرة مدرسة الإسرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قباجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
4: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
5: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
6: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه كثير نثمنه.
2: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027 و2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة.
2: وفي الورقة الرياضية لليوم، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات بمدينة سمرقند بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. وقد خاضت السيدة بشرى القادري الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية لرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. ويشكل تبوؤ بشرى القادري لهذا المنصب الدولي الرفيع محطة بارزة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة المغربية داخل أروقة الاتحاد الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، نبدأه بأخبار منتخبنا الوطني، حيث استهل أسود الأطلس مشوارهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بانتصار مستحق على المنتخب الجابوني بهدفين دون رد في أول ظهور رسمي لأسود الأطلس بعد نهائيات كأس العالم 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. فرض المنتخب المغربي أسلوبه منذ البداية وسيطر على مجريات اللقاء قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف أول حمل توقيع نصير مزراوي في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني وصل المنتخب الوطني بحثه عن هدف ثاني إلى أن جاء الحسم قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بواسطة البديل سفيان رحيمي الذي استغل تمريرة بلال خنوس ليضعف تقدم الأسود. وبين الهدفين كان الحريس ياسين بونو حاضرا في اللحظات الحاسمة محافظا على نظافة شبكه ومؤكدا مرة أخرى قيمته داخل المجموعة الوطنية. محمد وهبي الذي اعتمد مزيجا من عناصر الخبرة والشباب أشاد بأداء لاعبه، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تطوير النجاعة الهجومية واستغلال الفرص بشكل أفضل. وبهذا فوز حصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط في التصفيات في انتظار مباراته المقبلة أمام ليسوتو يوم الثلاثاء بجنوب إفريقيا. وفي المجموعة ذاتها استهل منتخب النيجر مشواره بالفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. أما في أبرز نتائج باقي التصفيات فاكتفى المنتخب المصري بتعادل دون أهداف أمام أنغولا، في حين تعادلت السنغال مع موزمبيق بهدف لميثي، بينما حقق المنتخب الرواندي فوزا على ليبيريا ب3-1. من تصفيات كأس إفريقيا للأمم إلى دورية الأمم الأوروبية، حيث حقق المنتخب الفرنسي فوزا خارج قواعده على تركيا بهدف دون رد، ويدين أبطال العالم مرتين بهذا الانتصار لكليان مبابي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54 قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد دقائق بسبب ألم عضلي. وفي مباراة ودية أفلت المنتخب البرازيلي من الهزيمة أمام أستراليا بعدما أدرك التعادل بهدف لمثله في الوقت بدل الضائع في أول ظهور لراقص السامبا بعد مشاركتهم في مونديال 26 و2000. في أخبار المحترفين، المغاربة يغيب أمين حارث عن أولمبيك مارسيليا لبضعة أيام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان. وأظهرت الفحوصات أن الدولي المغربي يعاني من ألام عضلية، في وقت أكد النادي أن الوضع لا يدعو إلى القلق على أن يستأنف اللاعب نشاطه بعد تحسن حالته. حارث الذي كان ضمن قائمة مارسيليا للمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم يواصل الغياب عن تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولية. ومن فرنسا إلى إنجلترا، حيث حصد جود بيلينغهام جائزة أفضل لاعبين في المنتخب الإنجليزي للموسم الثاني تواليا بعد موسم استثنائي مع الأسود الثلاثة. نجم ريال مدريد بصم على حضور لافت خلال كأس العالم 2026 وسجل 7 أهداف ليصبح صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي أحرزها لاعب إنجليزي في نسخة واحدة من بطولة العالم. وجاء اختيار بيلينغهام عبر تصويت جماهير المنتخب الإنجليزي ليضيف جائزة جديدة إلى موسم من ترك خلاله لاعب الوسط الشاب بصمة بارزة بقميص منتخب بلاده. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
14: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتنمية منطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. التأكيد جاء على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي. وزير الخارجية ناصر بوريتا يؤكد أن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء. وخلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي، انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية. البداية من نيويورك، نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أكد أمس التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشعنين.
3: بنيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
2: نبقى بنيويورك حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. وأكد أوضح السيد بوريتا في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد أوضح أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة. وأتسترشد بالرؤية الثقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. في سياق متصل أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا بنيويورك ضرورة إرساء تعاون دولي أكثر ملائمة لاحتياجات البلدان متوسطة الدخل ولأوجه هشاشتها. وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري السنوي 11 لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل المنعقد حول موضوع خطة عمل استراتيجية لبلدان متوسطة الدخل: التعاون الدولي في خدمة نموذج تنموي جديد. ذكر السيد بوريتا بأن الإعلان الوزاري للرباط المعتمد سنة 2024 دعا إلى إعداد خطة عمل استراتيجية أممية طموحة وملموسة تروم الاستجابة بشكل أفضل للأولويات وأوجه الهشاشة الخاصة بهذه الفئة من البلدان. وخلال الاجتماع الوزاري السنوي 50 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 77 والصين المنعقد برئاسة الأوروغواي حول موضوع الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى بلورة عمل متعدد الأطراف متجدد ثمثالي وشامل وعملي قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة وتعزيز مشاركة بلدان الجنوب في الحكامة العالمية. وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا سلسلة من المباحثات مع عدد من أدرائه شكلت فرصة استعرض خلالها الأطراف العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المتعددة وتدارس سبل الارتقاء بها إلى أفاق أرحب. ومع افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية اليوم بأبوظبي، تم انتخاب المغرب شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعة الإفريقية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
0: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة زيادة من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
2: وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون على الانتخابات التشريعية 23 شتنبر الجاري تؤكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حقق تقدما هائلا في مجال الديمقراطية يضاهي المسارات الانتخابية في البلدان الغربية. وأشاد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بحسن سير عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنها تمثل محطة بارزة في الحياة السياسية بالمغرب وتؤشر على تعميق جديد للخيار الديمقراطي الذي انتهجته المملكة تحت قيادة جلالة الملك. في التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى الأوغوستا فيكتوريا المطلع في مدينة القدس. وشارك المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي. وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من هيام صندوقة مديرة مدرسة الإسرار وإبراهيم الخطيب مدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ومحمد قباجة مسؤول قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
4: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
5: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بالمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
6: فهذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
2: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سليم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027 و2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة.
2: وفي الورقة الرياضية لليوم، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بقصر المؤتمرات بمدينة سمرقند بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. وقد خاضت السيدة بشرى القادري الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية لرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. ويشكل تبوؤ بشرى القادري لهذا المنصب الدولي الرفيع محطة بارزة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءة المغربية داخل أروقة الاتحاد الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة

0: بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 27/97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
3: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر: أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.

0: معكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس لوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30 و2000 من خلال تطوير منصة جمع التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011 و2000 وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة إلى جانب تعزيز مساري التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
9: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، ونحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
8: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
10: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
11: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ربحنا بجوج الزاغو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطة ديالو مزيانة، وكانت ليكيب لعبة مزيان وكانوا متنسجمين، وإن شاء الله نتمنى لهم كل خير.
13: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كورة.
14: سعيدة جدا طبعت الحال بالنتائج، بالأخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي أو رحيمي، وطبعت الحال هذا الأمر كيرجع للحنكة ديال المدرب وهبي.
15: تفرنا في الماتش أخي، مستوى زوين تبارك الله، اللعابة قدموا اللي عليهم، فهمتي المستوى تيبان إن شاء الله غادي في التطور.
16: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كان مباراة رائعة جدا صراحة اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الأداء جيد صراحة وماتش زوين ممتع صراحة.
17: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ماب راديو.
5: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه تفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالميين لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5,100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا منها 46 حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول لقسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحريرية الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدات العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30 و2000، من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل، بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء، استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: سلسلة إمداد معززة. الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
19: تحديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
20: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
18: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
20: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
18: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم.
21: في نيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما، مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
22: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائيات المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف 3 المعتمدة في المسابقة.
23: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية، وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى لرعاية كتاب الله تعالى، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
22: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
24: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
7: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها، وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
22: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل. التفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ولو مدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول أولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لاسيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي. زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس إلى جانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011-2000 وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30-2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة إلى جانب تعزيز مساري التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسود الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون ليون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة

بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضاً أحواضاً ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزاً مغربياً نابضاً بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: ناط راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة، التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
2: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
1: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله، بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
3: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بيسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
4: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش

0: مشاركته كرئيس لوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال فلو مدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول أولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز لهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: انه اثر ايجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجيه للاطفال هذول، لا سيما انهم ملتزمين بمدرسه الاصرار، وشيء رائع جدا تبني وكاله بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسيه.
4: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا عندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30 و2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين الاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011 و2000، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئة تكافئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل، بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مساري التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشاهد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تظهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب، ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر، يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: تم سكرت تنامور تنتسوريفتين وتم زواروت تنزم من تزانين غتين من تم زواروت إلا داركو الزاني الطافن كوزنير تسمو سي سقاسن أدا سورت كيستا دي درت أشكفلت اللي كله يستوه من غدو دارتنس زغ كوزي سقاسن تين من تم زواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزان أما يزمم هالنيرخا يكسول فابورا المغرب كله تم واسوس سقنيانا مور تين من تم زواروت تنون ديمش ركننس أركان تأتين من تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف لك إلا بلاد فتوت سكرانتين من اللياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لان غتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غ الحالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردة تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسي وين ولمود افادت السيفسيس فتوجي وين تزانين هن دور تجتي ويكاد سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هن لا ذكر زمنت في الوين نيمان
1: ماب راديو
4: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبو ظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبو ظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
5: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
4: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ولو مدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول أولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
6: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
7: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
8: هذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
4: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين، وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدات العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30 و2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل، بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مساري التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
4: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء، استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، نبدأه بأخبار منتخبنا الوطني، حيث استهل أسود الطاس مشوارهم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بانتصار مستحق على المنتخب الجابوني بهدفين دون رد في أول ظهور رسمي لأسود الطاس بعد نهائيات كأس العالم 2026 على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. فرض المنتخب المغربي أسلوبه منذ البداية وسيطر على مجريات اللقاء قبل أن يترجم أفضليته إلى هدف أول حمل توقيع نصير مزراوي في الدقيقة 36. وفي الشوط الثاني وصل المنتخب الوطني بحثه عن هدف ثاني إلى أن جاء الحسم قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بواسطة البديل سفيان رحيمي الذي استغل تمريرة بلال خنوس ليضعف تقدم الأسود. وبين الهدفين كان الحريس ياسين بونو حاضرا في اللحظات الحاسمة محافظا على نظافة شبكه ومؤكدا مرة أخرى قيمته داخل المجموعة الوطنية. محمد وهبي الذي اعتمد مزيجا من عناصر الخبرة والشباب أشاد بأداء لاعبيه، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تطوير النجاعة الهجومية واستغلال الفرص بشكل أفضل. وبهذا فوز حصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط في التصفيات في انتظار مباراته المقبلة أمام ليسوتو يوم الثلاثاء بجنوب إفريقيا. وفي المجموعة ذاتها استهل منتخب النيجر مشواره بالفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. أما في أبرز نتائج باقي التصفيات فاكتفى المنتخب المصري بتعادل دون أهداف أمام أنغولا، في حين تعادلت السنغال مع موزمبيق بهدف لميثي، بينما حقق المنتخب الرواندي فوزا على ليبيريا ب3-1. من تصفيات كأس إفريقيا للأمم إلى دوري الأمم الأوروبية، حيث حقق المنتخب الفرنسي فوزا خارج قواعده على تركيا بهدف دون رد. ويدين أبطال العالم مرتين بهذا الانتصار لكليان مبابي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54 قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد دقائق بسبب ألم عضلي. وفي مباراة ودية أفلت المنتخب البرازيلي من الهزيمة أمام أستراليا بعدما أدرك التعادل بهدف هدفين لمثله في الوقت بدلي الضائع في أول ظهور لراقص السامبا بعد مشاركتهم في مونديال 26 و2000. في أخبار المحترفين المغاربة، يغيب أمين حارث عن أولمبيك مارسيليا لبضعة أيام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان. وأظهرت الفحوصات أن الدولي المغربي يعاني من ألام عضلية، في وقت أكد النادي أن الوضع لا يدعو إلى القلق على أن يستأنف اللاعب نشاطه بعد تحسن حالته. حارث الذي كان ضمن قائمة مارسيليا للمشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم يواصل الغياب عن تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولية. ومن فرنسا إلى إنجلترا، حيث حصد جود بيلينغهام جائزة أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي للموسم الثاني تواليا بعد موسم استثنائي مع الأسود الثلاثة. نجم ريال مدريد بصم على حضور لافت خلال كأس العالم 2026 وسجل 7 أهداف ليصبح صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي أحرزها لاعب إنجليزي في نسخة واحدة من بطولة العالم. وجاء اختيار بيلينغهام عبر تصويت جماهير المنتخب الإنجليزي ليضيف جائزة جديدة إلى موسمين ترك خلاله لاعب الوسط الشاب بصمة بارزة بقميص منتخب بلاده. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الرياضي، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوشرى القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل. التفاصيل.
5: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
4: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول لقسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
6: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
7: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
8: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي. زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
4: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحريرية الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدات العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 11-2000 وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30-2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة إلى جانب تعزيز مصاري التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
4: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسود الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بالنسبه للمباراه ديال المغرب والغابون اللي غادي نلعبوا من اجل تصفيات كاس افريقيا 2027، كنظن بلي حنا عندنا واحد الفرصه كبيره احنا نربحوهم. عندي صراحه ثقه كبيره في المدرب ديالنا بحكم المسيره ديالو في كاس العالم 2026.
1: طبعا المنتخب المغربي غادي يدخل بنيه الفوز على نظيره الغابوني، واعتقد انها مناسبه لمجموعه من اللاعبين الشباب الذي نودي عليهم من طرف السيد المدرب محمد وهبي ليثبتوا علو كعبهم وأحقيتهم في الحضور في تشكيلة المباريات المقبلة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2: المقابلة اللي غيلعب المنتخب المغربي مع المنتخب الغابوني تنظن أنها مقابلة بالنسبة لنا إحنا كمغاربة، ولا تنسبي لنا أنها مقابلة سهلة وفي المتناول.
3: المباراة غتكون مزيانة باش تبين لنا النيفو اللي وصل ليه المنتخب المغربي. كنتوقع بلي غتكون واحد 4-0 صالح المنتخب المغربي، وغتكون بداية مشرفة وغندخلوا بريتم طالع ان شاء الله.
4: اول اذاعة اخبارية 100% في المغرب.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
6: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، ونحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
5: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله

0: الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21,000 دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: قال وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة.

0: تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبو ظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكته لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع على لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة زيادة من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا منها 46 حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول لقسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبيشجعهم إنهم يضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت يير كثير نقدرها، وهذا كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاقي الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحريرية الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدات العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011-2000 وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30-2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الأفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
7: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
8: تحديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
9: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
7: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
9: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
7: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
5: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: تم سكر التنامور تم تسوري فتيني وتم زوارو تيو زمم نشيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رقت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لا بالدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تم واسنس سيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم شور النس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تيني من اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو سلمة مزوارو اني اللانك تمنط انك تزغدى تاو اذا جيك الفوتوكوبين تنفول تنقي تزمى من شير ريقل على المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين شردت انا مور تنباب نوربا تيني من السادة ترزمتي فلوين خيوك اذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مخلصة أرثكايا وتيغاوسي وين المودة أحماكا تسفسيسي خيطان خثاوجي وين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا سا أداش النارز من تفلوين نمال.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف دورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
4: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة زيادة من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
3: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول لقسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
5: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر. يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
6: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار وشيء رائع جدا. تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
7: فهذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
3: هذا وأكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مل القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحريرية الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين الاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011-2000، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
3: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الشارع العام كيمثل فضاء مشترك كيلتقيو فيه الأفراد على اختلاف أعمارهم وثقافتهم والمواقع ديالهم الاجتماعية، لذلك طريقة تعامل الفرد مع هذا الفضاء كتبين بدرجة كبيرة مستوى وعيه الاجتماعي والمدني. فالشارع فعلا مكان للعبور والتنقل، ولكن أيضا مجال لممارسة مجموعة من الحقوق والواجبات اللي كتنظم علاقة الفرد بالآخرين وبالمؤسسات وبالممتلكات العامة. لذلك تبقى التربية المدنية مهمة باعتبارها وسيلة أساسية في هذا الفضاء. وسلوك الفرد في الشارع العام كيشمل مجموعة من التصرفات والممارسات اللي كيقوم بها خلال تواجد دياله في الفضاء العمومي، بحال مثلا احترام إشارات المرور والنظافة واحترام المارة والالتزام بقواعد استعمال الطريق. وطبعا هذه السلوكيات كتختلف بين الأفراد لعوامل متعددة، من بينها التربية الأسرية والمستوى التعليمي والوعي والظروف الاجتماعية واحترام تطبيق القانون. وتقدر تكون هذه السلوكيات إيجابية من اللي كيلتزم الفرد بالنظام وكيحترم الآخرين، أو تكون سلبية من اللي كتظهر في شكل رمي النفايات أو العنف اللفظي والجسدي أو احتلال الأرصفة أو مخالفة قواعد السير أو تخريب بالممتلكات العامة. وسلوك الفرد في الشارع ما كيعكس شخصيته فقط، وإنما كيعكس أيضا مستوى الثقافة المدنية السائدة داخل الوسط اللي تربى فيه. والتربية المدنية هي عملية كتهدف لتكوين فرد واعي بحقوقه وواجباته وقادر على المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية وعلى احترام القوانين والمؤسسات وعلى التعايش مع الآخرين في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل. وكتبدأ هذه التربية المدنية عند الفرد من الطفولة داخل الأسرة اللي كيتعلم فيها كل القيم الإيجابية بحال النظافة والنظام واحترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات. وكتعزز هذه القيم داخل المدرسة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة التربوية اللي كتركز بالخصوص على المواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون والعمل الجماعي. والتربية المدنية خاصها معرفة نظرية لكن لابد ما تحول لممارسة يومية، لأن معرفة الفرد بأن رمي النفايات في الشارع سلوك غير مقبول لا تكفي إذا ما تحولتش الالتزام فعلي بالمحافظة على البيئة، كما أن معرفة قواعد المرور ما كتحققش السلامة المطلوبة إذا ما طبقوهاش السائقين والراجلين في حياتهم اليومية. والعلاقة بين السلوك الفردي والتربية المدنية كتبان في مجموعة من الممارسات اليومية، من أبرزها على الإطلاق احترام قانون السير اللي كيتعد من أهم مؤشرات الوعي المدني واللي ما زال عندنا فيه مشكل خاصة عند العديد من الراجلين. فالتوقف عند الإشارة الحمراء واحترام ممرات الراجلين وعدم استعمال الهاتف أثناء السياقة وعدم القيام بفوضى في الشارع، كلها سلوكيات كتحمي حياة الفرد والآخرين وكتخلق فضاء عمومي منظم. وكتمثل المحافظة على نظافة الشارع أيضا مظهر أساسي من مظاهر المواطنة والتربية المدنية. فالفرد اللي كيمتنع على رمي النفايات وكيحافظ على الحدائق والمرافق العمومية كيعرف أن هذه الممتلكات ملك لجميع أفراد المجتمع وأن الاعتداء عليها كيضر بالمصلحة العامة. من مظاهر السلوك المدني أيضا احترام المجال الشخصي للآخرين والابتعاد على سلوكيات سلبية بحال العنف والتحرش والإساءة اللفظية، مع احترام كبار السن وذوي الإعاقة وإفساح المجال للأفراد اللي كيحتاجوا المساعدة. وكتساهم هالتصرفات في خلق فضاء عام كيوفر أمن واحترام وتعايش أكثر. وأسباب السلوكيات غير المدنية في الشارع العام كثيرة، تقدر تكون عندها علاقة بضعف التنشئة الاجتماعية أو غياب القدوة الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع، وتقدر تنتج على ضعف الوعي بالقانون أو عدم إدراك الفرد لعواقب أفعاله على الآخرين. كذلك ضعف الرقابة والعقوبة يقدروا يشجعوا بعض الأفراد على الاستمرار في تصرفات غير المسؤولة. من جهة أخرى تقدر تأثر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاكتداد الحضاري في سلوك الأفراد، لكن ما كتلغيش مسؤولية الفرد في احترام حقوق الآخرين. وتشكيل السلوك الإيجابي كيساهم فيه أكثر وجود نماذج إيجابية للمواطنة في حياة الفرد، هي اللي كتمنع التطبيع مع العنف أو السخرية من القواعد الاجتماعية والقانونية، وكتخلي الفرد واعي بأفعاله. وتحسين سلوك الأفراد في الشارع العام كيبدأ كيف ما قلنا في الأسرة، ثم في المدرسة اللي كتقدم دروس مادة التربية المدنية وكتنميها عند التلميذ عن طريق تنظيم أنشطة تطبيقية بحال حملات النظافة والتوعية بالسلامة الطرقية والعمل التطوعي والمحافظة على الممتلكات المشتركة، ثم في إطار جمعيات المجتمع المدني وبعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالتربية المدنية اللي كتزيد تطور هذه المكاسب من خلال نشر ثقافة التطوع والمواطنة والمشاركة في تحسين البيئة المحلية. فسلوك الفرد في الشارع العام كيمثل أحد المؤشرات المهمة على مستوى التربية المدنية داخل المجتمع، لأن هذا الفضاء العمومي كيعكس طبيعة العلاقة بين الفرد والمجموعة اللي كيعيش داخلها وبين الحقوق والواجبات وبين الحرية والمسؤولية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
3: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس لوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف دورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
4: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالميين لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
3: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول أولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
5: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
6: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
7: هذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
3: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30 و2000 من خلال تطوير منصة جمع التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011 و2000 وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة إلى جانب تعزيز مساري التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
3: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة. تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 من شتنبر 2026 والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وأوضح البلاغ أنه على إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة من عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء 23 من شتنبر 2026 ووضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية طبقا للمقتضيات التشريعية. يحيط وزير الداخلية العموم علما أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا. وذكر البلاغ أيضا بالنتائج العامة المعلن عنها رسميا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وكذا الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو التالي: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا، حزب الاستقلال 65 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، الاتحاد الدستوري 17 مقعدا، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ماب راديو.
4: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس لوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية.

0: السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف دورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبو ظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه تفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالميين لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول لقسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت هي كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا عقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وأفاقي الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحريرية الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين الاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011-2000 وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30-2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الأفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: على مدى 3 أيام تنطلق بفاس نهائيات الدورة السنوية 7 لمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده. المسابقة تنظم عن بعد ويشارك فيها المتأهلون عن الإقصائية المحلية التي نظمتها فروع المؤسسة بمختلف البلدان الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلون والمتأهلات على المراكز الأولى في الأصناف الثلاثة المعتمدة في المسابقة.
7: هذه المسابقة حظيت بمشاركة واسعة في البلدان الإفريقية وتؤكد عاما بعد عام هذه العناية التي يعني يجدها الأفارقة في القرآن الكريم وفي ثقتهم في هذه المؤسسة التي تسهر وترعى في لرعاية كتاب الله تعالى تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره رئيس المؤسسة.
6: يشارك 26 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل برواية ورش عن نافع، و42 متسابقا ومتسابقة في صنف الحفظ الكامل مع الترتيل بمختلف القراءات والروايات الأخرى، و46 متسابقا ومتسابقة في صنف التجويد مع حفظ 5 أحزاب على الأقل.
8: الواقع أن هذه المسابقة أصبحت تحظى باهتمام بالغ من طرف الشباب والشابات في إفريقيا ومن طرف العلماء ومن طرف القراء، وتحظى أيضا بحماس فروع المؤسسة التي تقوم بواجبها أحسن قيام.
9: هذه المسابقة يعني فريدة من نوعها وتفتخر بها كل دول الإفريقية لأنها تمثل يعني دولة إسلامية قرآنية التي تشجع أبناء وشباب وشبابات القارة الإفريقية. لأجل هذه المسابقة دخل القرآن الكريم في كل قارة إفريقية.
6: ويشارك على تقييم وتنقيط أداء المتسابقين والمتسابقات حضوريا من مدينة فاس لجنة تحكيم تضم علماء وقراء متخصصين من المملكة المغربية والسنغال وتنزانيا وموريتانيا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية إفريقية الوسطى وبوركينا فاسو والسودان.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: بنيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
5: ماب راديو
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ماب راديو
13: ماب راديو
11: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها: السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس لوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا منها 46 حضوريا و16 افتراضيا بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ولو مدرسيهم في افتتاح العام الدراسي وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول أولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت يير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011-2000، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفية المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: أكدت أنيسة سانساي السياسية الألمانية وعضوة الاتحاد المسيحي الديمقراطي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتز أن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر تشكل محطة ديمقراطية مهمة بالنسبة للمغرب البلد الذي يتجدد في ظل الاستقرار والاستمرارية على غرار الديمقراطيات الكبرى في العالم. وقالت السيدة سانساي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اقتراع 23 شتنبر أظهر المغرب باعتباره بلدا ديمقراطيا قدرته على تسخير استقراره السياسي الذي أضحى مكتسبا راسخا لخدمة مجتمع شاب يشهد تحولات عميقة. وأعربت السياسية الألمانية ذات الأصول المغربية عن ثقتها في قدرة البرلمان والحكومة اللذين سينبثقان عن هذه الانتخابات التشريعية على تحويل المكتسبات الاقتصادية الكبيرة للمغرب إلى تقدم اجتماعي لفائدة المواطنين المغاربة لا سيما الشباب.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن مشاركة الوفد المغربي في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك شكلت مناسبة لتعزيز الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مغربية الصحراء. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش هذه الدورة للجمعية العامة أن عدة بلدان تمثل قارات مختلفة انخرطت في هذه الدينامية الداعمة لمغربية الصحراء وللمخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار الوزير إلى أن هذا الواقع يثبت أن المسار نحو الحل يواصل طريقها، مسجلا أن الدعم على المستوى الثنائي للقضية الوطنية بات يتجسد الآن على المستوى متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وقال إن هذا الأمر مهم لكونه يبعث بإشارة قوية عشية اجتماعات مجلس الأمن المقررة الشهر المقبل والتي تتجه نحو هذا المنحى. وفي معرض تطرقه لمختلف المواقف التي تم التعبير عنها وتجديدها خلال هذا الأسبوع دعما لسيادة المملكة على صحرائها وللمخطط المغربي للحكم الذاتي، ذكر السيد بوريتا أن البيرو قررت دعم السيادة المغربية على الصحراء وفتح قنصلية بالداخل، فيما جددت بوليفيا موقفها الداعم لمغربية الصحراء معربة عن استعدادها لفتح مكتب تجاري في الأقاليم الجنوبية. وأضاف الوزير أن شيلي اعترفت من جهتها بسيادة المغرب على الصحراء وأعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن هذا البلد من أمريكا اللاتينية يعتزم تعزيز علاقته الثنائية مع المغرب في جميع المجالات على أساس هذا الموقف الجديد. وأشار أيضا إلى بنما التي جددت بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن سفارتها بالرباط تغطي مجموعة الترابي المغربي بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وتبع السيد بوريتا أن جمهورية موريشيوس غيرت موقفها وباتت تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية، وهو الموقف الذي أعربت عنه جامايكا أيضا، كما أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي واعتبرت أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، مذكرا بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرمينية، والتي أكد فيها على الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: ماب راديو،
11: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي راكمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف طورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم لمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
1: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس. ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة زيادة من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
0: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول مسؤولي قسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر. يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة، وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى، لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
0: هذا وأقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة، انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30-2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 11-2000 وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل، بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مساري التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
0: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء، استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية تروم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: ماب راديو،
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: ربحنا بجوج لزيرو وبالفضل ديال المدرب اللي كانت الخطه ديالو مزيانه وكانت ليكيب لعبه مزيان وكانوا متنسجمين، وان شاء الله نتمنوا لهم كل خير.
16: ماتش كان زوين، عجبنا بعد الحال منين مدرب دخل الدراري صغار دوروا كره.
17: سعيده جدا طبعت الحال بالنتائج، بالاخص يعني الهدفين الجميلين اللي دار مزراوي او رحيمي، وطبعت الحال هذا الامر كيرجع للحنكه ديال المدرب وهبي.
18: تفرجنا في الماتش اخي، مستوى زوين تبارك الله، اللعابه قدموا اللي عليهم، نمشي المستوى تيبان ان شاء الله غادي في تطور.
19: حنا فرحانين اليوم حتى ربح المغرب ضد الكابون، كان مباراه رائعه جدا صراحه، اللي ربحنا بجوج لزيرو اللي مارك المزراوي ورحيمي، وكان الاداء جيد صراحه وماتش زوين ممتع صراحه.
18: هنيئا لنا بهذا الفوز على المنتخب الكابوني، ونتمنى لفريقنا التوفيق في كل المباريات. فريقنا دخل وكان عازما على الفوز.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل إنغميسن، جلاب راديو. ماب راديو. ماب راديو. اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
13: فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغابوني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وسجل هدفي المباراة كل من نصير مزراوي في الدقيقة 36 قبل أن يضاعف سفيان رحيم النتيجة في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الوطني المغربي مجموعته برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الذي حقق بدوره الفوز على ليسوتو بهدفين لواحد. ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره من ليسوتو يوم الثلاثاء المقبل بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من هذه التصفيات.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
10: في نيويورك أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية. وقال السيد لاندو في تصريح للصحافة عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة: جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على صحرائه. وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي. وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي أزيد من 50 عاما مشددا على أن هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر. وأبرز أنه جدد التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصداقة الكبيرة والعريقة التي تجمع الرباط وواشنطن ستتواصل في المستقبل، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية

0: تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف دورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
3: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون،

0: استعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة زيادة من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا منها 46 حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
1: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول لقسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين في مدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت كثير كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة. هاي زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بيلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إش كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وعقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحريرية الفلسطينية ووزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس إلى جانب بنك فلسطين، وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدات العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة، بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30 و2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل، بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
1: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء، استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما، انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
7: الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر فهمي سعيد إبراهيم المسيلي، إن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالمغرب تمثل درسا ديمقراطيا رفيعا لإفريقيا. ودعا الدبلوماسي الأسبق في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلدان القارة إلى الاستلهام من التجربة الديمقراطية الناجحة للمغرب، وأضاف أنه بفضل رؤية جلالة الملك بات المغرب اليوم نموذجا لإفريقيا ومبعث فخر للقارة. كما أبرز أن هذه الانتخابات التشريعية التي مكنت المغاربة من ممارسة حقهم في التصويت بكل شفافية تأتي لتتوج السير المنتظم للمؤسسات المغربية. وفي هذا الصدد أشاد السيد سعيد إبراهيم عاليا بنجاح المغرب سواء في ترسيخ الصرح الديمقراطي ودولة المؤسسات أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
8: وزير العلاقات الخارجية البيروفي كارلوس إسباي غارسيس ألفيار يعرب بنيويورك عن دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على الصحراء، وكذا عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء باعتبارها حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ونظيره البيروفي على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
9: البيرو تتبنى بشكل كامل للقرار 97 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2025، قرار أعطى زخما جديدا لمسلسل تسوية النزاع المتعلق بالصحراء على أساس المبادرة المغربية المذكورة.
8: وأوضح ذات البلاغ أن البيرو تعرب عن استعدادها لفتح قنصلية بمدينة الدخلة لتكون منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية بالنسبة للمنتجات البيروفية.
5: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلنت أسماء الفرق الفائزة في هاكاثون القدس 2026، المسابقة المخصصة للمقاولات الفلسطينية الناشئة التي عرفت مشاركة أكثر من 120 شابا وشابة ضمن 35 فريقا.
10: نشكر وكالة بيت مال القدس على هاي الفرصة، منحب نوجه لهم رسالة على أنه يكثفوا من هيك فرص.
7: إعلان النتائج جرى في حفل خاص أقامته الوكالة في أرض المعارض رام الله إكسبو بمدينة رام الله بمشاركة المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي، الذي هنأ المشاركين على جودة الأعمال المقدمة والتي تعكس تميز الشخصية الفلسطينية.
11: فكرتنا ببساطة كانت عبارة عن برنامج بسهل على السائحين زيارة القدس والتعريف بآثارها.
12: أي مشاركة ممكن تنعكس مستقبلا على بزنس موديل معين أو يعني نموذج الأعمال، ومنه ما يحقق استدامة وعائد مالي لدى الفرق.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف خصصت جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 21 ألف دولار للفرق الفائزة في المسارات الثلاثة لهاكاثون القدس 2026، مبادرة تأتي في إطار دعم أصيل ومستمر تقدمه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. السيد بوريتا يؤكد أن ترشح المغرب لمجلس الأمن يعكس وزن المملكة كفاعل دولي نشط. السيد عز الدين فرحان يؤكد أن المغرب ركم تحت قيادة جلالة الملك دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياسته الجنائية. رياضيا انتخاب بوش القادري نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أن ترشح المغرب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2028-2029 يعكس وزن المملكة ومكانتها كفاعل نشط وذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي. السيد بوريتا أوضح في تصريح للصحافة على هامش مشاركته كرئيس للوفد المغربي المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشح يرتكز على مقاربة دبلوماسية متجدرة في تقاليد عريقة وتسترشد بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن القضايا العالمية الكبرى، بالإضافة إلى الخبرة التي ركمتها المملكة على مر القرون. في أبوظبي قال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان إن المغرب ركم تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دينامية تشريعية ومؤسساتية جعلت من كرامة الإنسان ركنا أساسيا لسياستها الجنائية. السيد فرحان أشار في كلمة المملكة خلال جزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إنه في مواجهة التطرف العنيف دورت المملكة تحت القيادة المولوية الرشيدة مقاربة استباقية ومتكاملة تجمع بين الأمن والوقاية وإعادة التأهيل والإدماج. وفي أبوظبي دائما تم انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية بفيينا عز الدين فرحان نائبا لرئيس المؤتمر باسم المجموعات الإفريقية، وذلك في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا. إسماعيل الملكي معه التفاصيل.
0: تم خلال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل تحت شعار تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 30 و2000. في العصر الرقمي تم انتخاب باقي أعضاء مكتب المؤتمر من غير الرئيس، ويهدف المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع عالمي الإعلاميين لصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويعرف هذا الحدث مشاركة زيادة من 5100 شخص وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى منها 46 حضورا حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
1: وفي التفاتة إنسانية ذات رمزية، وزعت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس هدايا عينية وحقائب مدرسية وقرطاسية على الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الكلى في مدرسة الإسرار التابعة لمستشفى المطلع في مدينة القدس. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي شارك الأطفال ومدرسيهم في افتتاح العام الدراسي، وأتم في هذا الإطار تنظيم زيارة لكل من قسم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال ذكورا وإناثا وقسم غسيل الكلى للأطفال وتسليم الحقائب المدرسية والاجتماع بالطاقم المشرف على مدرسة الإسرار. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من مديرة مدرسة الإسرار ولمدير مركز الأعمال المجتمعي والعلاقات العامة في مستشفى المطلع ولمسؤول لقسم الأطفال التخصصي في مستشفى المطلع.
2: دعم بيت مال القدس للمدرسة بيزيد إقبال الطلبة وبشجعهم إنهم ضلهم على تواصل مع المدرسة وإنهم يتلقوا دروسهم بشكل مستمر، يعني هم بحاجة دائمة إنه يكون في حافز إلهم ودعم على أساس إنهم يضلهم على تواصل إنهم مع المدرسة معنا وإنهم يتابعوا دروسهم.
3: إنه أثر إيجابي ورائع كان في تعزيز الروح العلاجية للأطفال هذول، لا سيما إنهم ملتزمين بمدرسة الإصرار، وشيء رائع جدا تبني وكالة بيت المال افتتاح العام الدراسي بتزويد بهاي القرطاسية.
4: هذه كانت كثير نقدرها، وهذه كثير بتأدي إنه الأطفال يشعروا بالفرحة والابتسامة ويركزوا وعندهم أمل في الدراسة وإنه المرض مش حاجز، لأنه الدعم اللي عم بتلقوه يؤدي إنه يكملوا الزيارة هاي. زيارات الأخرى كثير ساعدتنا إنه الأطفال يحبوا يجوا على المستشفى لأنه بلاقوا مين يؤدي لهم الابتسامة والهدية، وهذا إشي كثير نشكرهم عليه، كثير نثمنه.
1: هذا وأقد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي على مدى 3 أيام لقاءات تشاورية مكثفة في رام الله والقدس مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمرجعية الدينية الإسلامية والمسيحية لبلورة مخطط العمل للفترة ما بين 2027-2030 ضمن رؤية الوكالة في أفق سنة 2030. عودة إليك إسماعيل الملكي.
0: تلقى فريق عمل الوكالة خلال اللقاءات التي نظمت ضمن مقاربة تشاركية منتجة مقترحات الشركاء بشأن أولويات العمل وآفاق الشراكة والتعاون، بما يسهم في وضع مخطط يستجيب لاحتياجات القدس خلال المرحلة المقبلة انطلاقا من مبدأ الاستدامة في التخطيط والعمل. بهذه المناسبة قال الشرقاوي إن الرؤية الجديدة تستند في أساسها على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعلى القيم التي تأسست عليها الوكالة، مع الاستفادة من تجربتها الميدانية المتراكمة منذ دخولها حيز العمل سنة 98-900 مع مراعاة التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس ومحيطها وتزايد الاحتياجات والطلبات على الدعم. وأوضح أن اللقاءات شملت مؤسسات وشركاء من بينهم دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئات الإسلامية والمسيحية ومديرية التربية والتعليم وشبكة مستشفيات القدس الشرقية والغرفة التجارية والصناعية واتحاد الجمعيات الخيرية والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس وجامعة القدس لجانب بنك فلسطين. وأشار إلى تشكيل لجنة استشارية تضم شخصيات مقدسية من اتجاهات وخلفيات دينية واقتصادية واجتماعية مختلفة للمساهمة في إعداد الوثيقة، موضحا أن مشروعا أوليا أعده خبراء الوكالة سيخضع للنقاش والتطوير بناء على ملاحظات الشركاء والخبراء. وأكد الشرقاوي أن الرؤية الجديدة تقوم على الانتقال تدريجيا من المساعدة العينية المباشرة إلى التمكين والاستدامة بالاستفادة من تجارب الوكالة في دعم الجمعيات المنتجة والمقاولات الصاعدة والتجار والمزارعين، مع تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في تدبير الملفات والتعامل مع المستفيدين والممولين والموردين والمقاولين، بما يعزز الشفافية والتتبع والتقويم. وقال إن تعزيز الحكمة والرقمنة والالتزام بمواصفات الجودة العالمية تمثل محاور أساسية في المرحلة المقبلة بما يواكب تطوير أداء الوكالة وتحسين آليات عملها. وأضاف أن تنويع مصادر تمويل الوكالة يمثل ورشا أساسيا في رؤية 30 و2000 من خلال تطوير منصة جمعية التبرعات الإلكترونية واستثمار الأموال والوقف المنتج وعلامة صنع لأجل فلسطين والاستفادة من عوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأوضح أن التمويل الموجه إلى وكالة بيت مال القدس يبقى مغربيا بالكامل منذ سنة 2011 و2000، وأن الوكالة لم تتلقى منذ ذلك الحين أي تمويل من أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ميزانية تسيير الوكالة تبلغ نحو 3 ملايين دولار سنويا، فيما تصل ميزانية المشاريع إلى نحو 4 ملايين دولار سنويا، مما تتم تعبئته من تبرعات المؤسسات الحكومية المغربية والجماعات والجمعيات والأفراد. وأشار إلى أن مجالات تدخل الوكالة في المرحلة المقبلة ستركز على برامج المحافظة على الرصيد التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة المقدسة وتعزيز صمود السكان عبر برامج مبتكرة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتبار الفاعلين المقدسيين شركاء في التخطيط والتنفيذ وليس مجرد مستفيدين. وأكد أن رؤية 30 و2000 تقوم على بناء رصيد تراكمي ويحصن ما تحقق ويفتح المجال للمستقبل بما يشمل تثمين الكفاءات واستثمار الرأسمال الرمزي للمدينة، وذلك لتحسين أداء المؤسسات في دعم قطاعات التجارة والسياحة والزراعة، إلى جانب تعزيز مسار التحول الرقمي وتطوير مركز للابتكار بمستوى إقليمي ونظام معلومات موحد ومؤمن.
1: وفي الورقة الرياضية كتبت صحيفة آس الرياضية الإسبانية اليوم أن لاعب الوسط الشاب عبد الله وزان يفرض نفسه اليوم كجوهرة جديدة للمنتخب المغربي بعدما سجل ظهوره الرسمي الأول بشكل لافت للغاية بقميص أسودي الأطلس. الصحيفة أبرزت أن جوهرة أياكس أمستردام الذي دخل بذيلا خلال الربع ساعة الأخير من مباراة التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم المقبلة أمام الجابون بهدفين مقابل لا شيء استعرض كامل مؤهلاته ليفرض نفسه كأحد المواهب الفذة التي يتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي. في الرياضة دائما انتخب الجمع العام للاتحاد الدولي للشطرنج المنعقد اليوم بأوزبكستان السيدة بشرى القادري رئيسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج نائبة لرئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك في إنجاز رياضي ودبلوماسي جديد للرياضة المغربية. السيدة بشرى القادري خاضت الاستحقاق الانتخابي الدولي ضمن اللائحة الرئاسية للرئيس المنتخب تيمور تورلوف، وذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية شمولية ترم تطوير الشطرنج العالمي وتعزيز حضور القارة الإفريقية والرياضة النسوية في مراكز القرار الدولي. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية. والخبر اليقين. ماب راديو.
14: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: توفي الصحفي حميد برادة ليلة الجمعة السبت عن عمر ناهز 87 عاما، وكان الراحل الذي ازداد سنة 1939 بمدينة طنجة والحاصل على دبلوم في الفلسفة وفي القانون وعلم الاجتماع السياسي، قد التحق بأسبوعية جون أفريك حيث أصبح مراسلا كبيرا بها، كما تقلد منصب رئيس تحريرها في الفترة من سنة 1974 إلى سنة 1985، وكان متعاونا منتظما معها قبل أن يعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط بالقناة الفرنكوفونية تيفي 5. وقام الفقيد ما بين سنتي 2007 و2018 بتقديم وتنشيط برنامج ميزون كوغ على القناة التلفزية الثانية دوزيم.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: سلسلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
17: حديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
18: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
16: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
18: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
16: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
5: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100%
19: في المغرب.
16: سلة إمداد معززة، الإنسان والبيانات موارد نادرة واستراتيجية، موضوع الدورة الثامنة لأيام طنجة اللوجستية التي نظمت بمركز ميناء طنجة المتوسط. أشغال هذه الدورة التي تجمع أكثر من 300 مشارك تتمحور حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات وتطور الكفاءات وأساليب القيادة.
17: تحديث الذكاء الاصطناعي تحولا عميقا في سلاسل الإمداد، لكن المورد النادر الحقيقي فهي الكفاءات.
18: أشارك اليوم للحديث عن تطور الذكاء الاصطناعي ضمن تحول أعمق في بيئة سلاسل الإمداد، فضلا عن التطور السريع للسياسات التجارية.
16: النقاشات تواصلت من خلال مائدتين مستديرتين سلطت الضوء على كل من تطور الكفاءات والمقاربات الجديدة لتدبير العمليات ضمن سلسلة إمداد معززة.
18: تناولت هذه الدورة أهمية الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات وعلاقة التعاون بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية.
16: هي دورة أبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كرهان مركزي بإمكانه إحداث تطور في الأدوات والعمليات، غير أن إدماجه الكامل في سلسلة الإمداد يظل رهينا بالكفاءات والتدبير وقدرة المؤسسات على استثمار البيانات.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
19: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
20: عاش صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد جلالة الملك في هاتين البرقيتين أنه وفاء لأواصر الدين والتاريخ والمصير المشترك ولروابط الأخوة المتينة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا وشعبين الشقيقين، أتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به بلدكم العزيز والذي تستدعي فيه المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية، أن نكون جميعا في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة. وعبر جلالته عن بالغ القلق والانشغال لما تتعرض له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة وشنيعة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية، فضلا عن استهداف المدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين، مؤكدا جلالته أن ما يضعف مشاعر الاستنكار أن هذه الاعتداءات لم تتوقف عند حد الاستهداف المنشآت والمدنيين، بل تجاوزته إلى محاولات يائسة وآثمة لاستهداف أطهر بقاع الأرض وأقدسها في وجدان كل مسلم، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشدد جلالة الملك على أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار ورفاه الشعب السعودي الأبي لا يمثل فقط اعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أيضا خرق صارخ للقيم والمبادئ التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف من سلام وتسامح وحرمة الدماء والأعراض والمقدسات. وأعرب جلالة الملك العاهل السعودي ولولي العهد السعودي باسم جلالته ونيابة عن الشعب المغربي قاطبة عن استنكارنا لهذه الأعمال الإجرامية التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها ويمولها ويصلحها، حيث نعتبرهم جميعا مسؤولين أمام الله وأمام التاريخ والقانون الدولي مع ما يجب أن يترتب عن ذلك من عقوبات دولية. وأبرز أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية شأنه شأن أمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، وإن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، لأننا نعتبر الانتصار لأشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية والدفاع عن